0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اینجا سلاوات لسر من بدن چون که اوی سلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار سلاواتی لسر دداد اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

بوی امام مسلمان ابي هميشه لو سر مسلي معرفتي خو قلتر جوانتر تيبگه تو او خويا بهر همون بين شتيك تعقيب كيلو بشوي شي درنگان بين هستينا هستينا ولا لحظاتك هموان خوتون اسكاتي انكسار وملكتك من لبرت رب العالمين كاتي بشيماني وفقيري دربرين لبردم اوا اگر هري شغل ايمان لو كات هالسيتو ببي اوي كس هستي بيبكا لبردم خواي خواي بوست بلا پرور دقارا من عبد ضعيف كيتو من عبد زليل كيتو من او كسم كناتو آنم لكم هيزاتي تو تيبقم بلام استهاتوم هنام هي ناوبو اوي لتو تيبقم هنام هي ناوبو اوي تو بناسم هنام هي ناوبو اوي قناهانك ميو توليم ببولي هنام هي ناوبو اوي قرفتانك ميو توبوم تشار سركي تو اخوة شون لحظاتك وشن شيرينيك انسان مسلمان نسيئك.

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجي اسلام دنجي حقيقة اخواناسيو صداو سكو اخواوستان الرابونا
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: هركسك لبانيان وإواران دا صجار بيخوينيت أولا روجي دوايدا كسيك نيا وكو أو بلاي برز بيت جيغلو كسانا بيت كوكو أو يان زياتري خويند بيت

0: درود و صلوات هکارک بوی خدا صلواتشت پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يقول درود و صلوات ده بخشيت امروفا وده شاكي بو نستي وده قناه بو سريتوا وده درجه هر برزي بيد بخشي درود و صلوات وادكات كسلام وسلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قرب پیغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسي لأمتك صلواتك تبو بن يريمن ده صلواتي خمي پیبرش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسي السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامی خو می پیغمبر می پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل ها و تی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری من ایش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاة بو من ابن الی سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبر نري عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسا كوي وكويش لها والله تي پیغمبر إخوة زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وكو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال

خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حارم لواني صد الشيست وهج دواني كان تفسير القرآن في روز بيم وخزمتان دوان بس رضا من دي خواهي قوري وهي وادان اوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. بالي خوش يستان هر لدري جي باس كردني بابتي الطلاق وكلا واني رابردوش دسما بو آتانا كرد خواهي يورو سبحانه وتعالى هنديش كالأحكام كاين طلاق لو آتو لو تسن آتي دواتر بازدك لسرت هذا دفن الطلاق مرتان واتا طلاق دان دو جارة دو جار ما بس ليردا واتا أو جاراني كوا مجالي تيداك كسيك جني طلاق بداو بيجيري توا دو جارة واتا وكو مصطلح الشرعي كزانا بكاردين طلاق رجعي من هي طلاق بائن من هي بائنش بينون صغرى من هي بينون كبرى من هي يتلبو رونكرنو او بابتا بابلين طلاق رجعي اوه كوا كسيك خيزانكي طلاق بدا بلام هشتا عدي تواو نبوا لبوي هي بيجيري توا بابي ماري لبوي هي بيجير تو لبجير نكاحي بيو طلاقة درواو يتر اويد كده يجيرتو بوجود دو شاهدة مكسر لصورة الطلاق باس كلا واتا لو حالتي دو زاران بياو هي لبوي كوا اگر ومن قيشتا وحالة طلاق بدا لبوي هي الطلاق بدا بلان بيش او عدي تواب عدك وكل آتي بيش تري فرمي ثلاثة قروء كوا سي حيزان ببيني سي بين ويجي ببيني يتر لبيش توابوني عدكي لبوي هي بي جاري توكوات الطلاق رجعية او زارك جرايوة زارك شي ديكا باشي فترة شي ديكا ديسان طلاقي داوة ديسان ما دام لنوع عده هشتا عده توا نبو طلاقكي رجعية ودتواني بي جاري توا دتواني بي جاري توا بلام لزاري سيام نخير لبوي نية بي جاري توا حتى اوكو كلاتي دواتري روني دكاتوا كواتا الطلاق مرتان باز لو طلاقان دكاتن كوا رجعية ومزالي تيدا أو بيارك وخيزانكي طلاق دا بي جاري توا بلام هشتا عدي توا ونبوة هشتا عدي توا ونبوة وطلاق رجعية ديار الطلاق بائنش أو يكواوك وغتمن كسيك خيزانكي طلاق دا تستلقي كميان دوما أو لو حالتي لي بقري حتى عدي توا ودبي ليرا دبتا طلاقي چي بائن بلام بينونا صغرايا بينونا صغرايا لبرت بينونا صغرايا لبروي كسيك جنكي طلاق دا حتى وكو عدي توابو لو حالتيك عدي توابو مادام تلقي كما يان تلقي دوما ليقرا حتى عدكي توابي او دبت طلاق باين معنى ايسي طلاق باين يعني بيوستي بمارا كردن هيا بيوستي بمارا كردن هيا واتجاري شديك او جنكي عدكي توابو يتر دبي اگر بي بي جيري توا دبي دي سان دا خوازي بكاتوا اگر جنا رازي بو بماري چينوي دي جيري توا اول طلاق هي كم دوم اگر گيشتا وي كوا عدكي توا بو دبت الطلاق شباء بينونا صغرى بلهم اگر طلاق سيمي شدا لو حالتي او دبي تبينونا كبرى بينونا كبرى بهيت شي قلبويني بي خواستو مگر وكل اتي دواتري دفن مي كوا مير دي چي دي كب كاتن فاشان طلاق بدري او زادوا لبوي هي او بياوي كم ماريب كاتوا اتر او كلير دام بستا الطلاق مرتان واتا طلاق دو زارة كبياو لبوي هي رجعي بي واتا طلاق بداو بيجيري توا دو زارة لبوي هي طلاق بداو بيجيري توا زاري سيم لبوي نيا مقر ميردي شيدي كبكاتا زال سر سبب نزولي او آتي وكل سرطادة باسدكا
ابن أبي حاتم لهشام كرو عروة جيرت أجل بابي بوي كوابياويك بخيزانكي خوي دلي لا أطلقك أبدا ولا آويك أبدا دلي أمن طلاق نادم بيقزارتي بيقزارتيج لخوم ناد قرم. قالت وكيف ذلك دلي إيش بيدي باشا كو يعني نطلاق مدى بيقزاري نلخوت مدى قري بيقزاري. قال أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك كواتا دلي طلاق الدم حتى وكو خريك عدة تواودة بيشو عدة توابيدة جيرموه بوشيوي كواتا طلاق الدا تساوروان دكا عدكي خريك توابين لناقر توابيدة جيرتوه باشان كجيرايا وديسان تسينة شديكا طلاق دا كطلاق دا ديسان حتى عدكي خريك توابي ديسان ديجرت وانا لو حالتي نمير دي هيو نمير دي شينيو دي بستي توبو شوي. فأتت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك اترو آفرتها تلا بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو حالتي لو باسكر فأنزل الله تعالى الطلاق مرتان اتر أو آفرتها تخزمت بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو حالتي لو جراك وابيا وكي بوشي ويبنياز التعاملي لقلبك بما عدلي طلاق ده حتى وكبيش عدك توابي دي جيري توا ببردوامي نميردي هي ونميردي شنو آفرتا بلام خواهي قولو آتي دا بزان الطلاق مرتان طلاق دو جارك وما زال تدا رجعي تدا بي بلام جاري السيام او هذا بتبينونا كبرا كواتا براستي او تحديد سنور دانان وكو خواهي قولو كوتا آت كان دادا فرمي او حدودي خواه سنور دانان لان خواهي قولو لبو بندكان پياوك اگر بيو ظلم لخيزانك يبكا بوي بو شيوي طلاق بداو پاشان بي جاريتوا حتى لعده هشتا عده توا نبو ديسان دي جارتو ديسان طلاق دا ديسان كواتا سنور يق نبو لبو حالتو خواهي قولو سنور دانا دا فرمي دو جاران مزالي تدا دو زاران مزالت دا پیاو جنی طلاق بداو بی جیاری تو زاری سیم بیگ زاری لی حرام دا بیو ناتوانی بی جیاری تو مگر وکل اتی دواتر کده انشاءالله روین دا کینو که مگر مردی اشکب که او زا قدرن او مردی طلاق بدایان بمری او زا لبوی ها پاشوی عده تا دا بی زاری لدواتر بی خوازی تو او زا لیر دا الطلاق مرتان طلاق دو زاره طبعا هم من دا زانی که طلاق سه زاره طلاق هر پیاوه که جنه چی لجر نکاح دایا او پیاوه سه طلاقی لبردسته لوی کردواری خومان هر که طوره ده بیده سه بسه طلاقی ده طبعا او غلطش زور گروه کدین انشاءالله باسی ده کن ایتر باشد لو لیره باس لدو ده که بله لیره باس لدو ده که واتا او دو زاری که مزال جیرانوی هیا بلام زاری سه مزال جیرانوی نه لوی کابرا که طوره دو ده سه بسه طلاق میکن مقصد اوی که وزارش که نی جیاری تو پاشانش علی اکسر زور به او پیوانی که واجده کن پشمان دبنو به هر حال کلیر باسی دوی کرده بلام زاری سه یم فا امسا کن معروف و تسریح بی احسان هندگ لزانان دفرمون که واتا او دو زار مزال جیرانوی زاری سه یم توا و با قراری نهائی بده یا با تواتی بیگری یا با تواتی دست لیک بردن هندگ لزانان دفرمون او دو کلیر ده إيسا يملأ تدوات فإن طلقها فلا تحل لهم بعده كواتا لها محالتك بغي طلاق سي بلام أو يكلير لسرتاي آتك باستك الطلاق مرتان أو باز لو طلاقتك كوا مزالي جيرانه وهي مزالي جيرانه ويتدا زالير دا الطلاق مرتان دو زار زالير دا زانان دالباري أو دو زار دفن المراد بالطلاق في الآية الطلاق الشرعي طبعا طلاق ما بس لآتك طلاق شرعية نك طلاقي البابنين لغوي وبالمرتين التكرار للعدد التكرار للعدد كوات اللير دا براستي او ليرا ما بس تمهي لخينوي او نصة وبالمرتين التكرار للعدد كوات اللير الطلاق مرتان طلاق دو زارة نك دو جمارية يعني بريس دو طلاق بكوي نا الطلاق مرتان وتدو زاران تكرار دبي توا وتزاري طلاق ده وجرايته وزاريش كش طلاق ده تو أو تكراره نقعدد أي تطليق الشرعي تطليق بعد تطليق على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة كواتا أي تطليق بعد تطليق طلاق لدواي طلاق على التفريق ديابي دون الجمع والإرسال دفعة واحدة دون الجمع والإرسال دفعة واحدة كوات الليردة أو طبعا خلافية تشي قولي لبين علماء كاتي كواه كسك
آفرتكي خيزانكي خوي طلاق بدا. طبعا طلاق السني مان هي طلاق بدعي مان هي طلاق السني مان هي طلاق بدعي مان هي طلاق السني يعني خوي قبر سبحانه وتعالى تمشادكي لبو بابرين بردوان بوني كياني زوجي زور خطوط دفاعي دانا بحر بهموش شويك خوي قبر لقل أودا كوا او او دو هاوسل لقل يكتري بردوان بن شيرازي او خيزانا نبتصري چندین سنوری دانه، چندین خطواتی دانه. بلام وکو تازش باس ما کرد کردواری خو منو لوانه الى طبعا لنا ملتا این دیکش بلام ایمه لنا ملت خو من دا جین هر لسر بسیط ترین شد که توره دا بی طلاق دا یعنی نه تن خطوات که اند که بهاوه بله طلاق دا که طلاقش دا نک یک طلاقی بدا سه بسه طلاقی دا سه بسه طلاقی دا یه مصیبتش گوره دا قومی براستی سه بسه طلاقی دا اجالیر دا كسي كبلي سي بسي طلاقم كد هر سي طلاقي دا كوي يانا ديال لو موضوعي خلاف لبين علماء هي وقوت من اصلا تتمشى كيم باس لمرتان دكا الطلاق مرتان مرة قوت من لبو التكرار تطليق بعد تطليق على التفريق بينهما كواتا اصل واي طلاقي دا كاتي كوا عدي هشتا مايا لعدي درنسو ازدي جاريتو او الطلاق السني كو الطلاق السني تي او كو خوي غور داينا او كو بيا كلغل خزان كي همو او خطواتان كو كل صورتي النساء ايش باسي دكاتن كو كوبيا او هل سكو لغل خزان كي بك اگر لي توربو او ديار دايدني نابي بغات حد طلاق لي كم خطوه نا هل سكو دكا لغل اگر هر نغيش تحد او ذات طلاق دك طلاق شدد اصل ويا طلاق السني او كو يك طلاق يبدا يك طلاقي بدا حتى عدش لبودانا لخلال عدش دبي لمال فيها وكيف منته انت مشاكل انه بتسن تسن دورين لا للشرع اخوي قول هلك طلاقي دا يكسر دبي لمال فيها وكيف استدري وبستمالي ميردي خير وبستمالي بابي وانيه وغزور غلطه وكل صورة الطلاق باس اذا كاتن دبي لمال ميردي كيف منته ما بس ليرداتسيه كلمالي ميردي كي لخلال سي حيز دا دمنته كعده اخوتي لبو اويك بشكو بشمان بتوبيا لبرت سايبي بس پشمان بيتو اتر اگر پشمان نبوا او دبيت طلاقي بينونه وكو باس ماكر اگر پشمان ايش بوا لخلالي پيشوي او عديته بجيرايوا او لبوي هي بجيرتوا بلان طلاق جدروا هشتادوي دمينه هشتادوي دمينه طلاق السني او يك طلاق يبدا پاشان بجيرتوا پاشان اگر هر باب نگلك تن گنجان لبوي هي زارش كش طلاق يبدا يك طلاق ديكا او طلاق السني عيني عدي لبودان درا بيشوي كوا عدي تاول بو هي بيجرتو دي جرتو بلام دو طلاق يتسوى ويشي ما هشتا او زال باشوي كهر زاني نا غونزي ونا حوين ولا قال يكتري او زال طلاق سيامو ليكتري زياده منو بيك زارتشي هز مزالي جيرانونيه مگر وكوتمان او جنا لباشان ميرد بكاتو بقدر اخوا طلاق بدري ياخد بياوكي بمن او زال بو هي بيجرتو كواتا بخوي تكوها بازكا لويا هندق لعلماء دلين كسي كابلي سي بسي طلاق بكوي سي بسي طلاق بكوي او الطلاق بدعية طلاق السني او ايكوا يكبه يكبي نك سي بسي هرسك بيكوا لويا دلين مسالي كسي كوا سي بسي طلاق بخوا تن حكم يشي لسا الدنيا خد علماء لبين خوايان تن رأيي چيان هي هندق دلين طلاق سي بسي حلالو وهلوها هرسي چيج دكوي هنده چیج دلین نخیر او شوازه سی و سی طلاق دان حرامه حرامه و هیچی شی ناکوی او دو رئی هنده چیج دلین هنده چیج دلین حرامه حرامه بلام یک طلاقی دکوی حرامه او شوازه طلاق دانه بلام یک طلاقش دکوز که اصل وای یک طلاقی بده که تکوادر سی و سی براستی او خلافی سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله خلافی قرآن پیروزه او زاو رئيانا كوا زانان هاته ديارا هندق لزانان هر سيشي دكوين اندالان فعلا سيبسي طلاق تقول لبرو بصراحة ائمي اربعة ائمي مذاهبي اربعة هر ساري اندالان هر سيشي دكويتن ذان لبروي وكو لحديثك وامام مسلم ابو داود النسائي وحاكم رواياتك لابن عباس خوي يقول لخوي باب رازبي دفن كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة كواتا
لزماني پیغمبر صلی الله علیه و سلم لزماني ابو بکر خالد رازل دو سال لخلافه امام عمر کسک سیبستش طلاق بدابا یک طلاق دکوت فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر لهم فيه انات امام عمر فن براستي خلشي پلان کلشته کوا لبوان هبو صبر بگرن یک بیه طلاق بدن فلو امضيناه عليهم اقل السريان بروين فامضاه لسریان بروینی تا و کو پل نکن زاره چی دیگه؟ اگر کسی لسری بروه، آوان که دترسین کسی بسی طلاق نادا، ایتر بوش و رئی ائمه اربعه لسر او حدیثی که ولا فلو امضيناه عليهم، اگر لسریان بروین فامضاه، لسریان بروینی تا و کو پل نکن زاره چی دیگه؟ اگر کسی لسری بروه، آوان که دترسین کسی بسی طلاق

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريكك لنا وجوانكاني الرزاقة

0: إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات.
2: وما

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بخوين.

أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزانو خوشويستان، خوم بخوش حال زانم بجاري كتر بأيوي بريزو خوشويز بقموا لبرنامي رامان لني داكاني قرآن بو إيمان داران. أمرو بيرمتي الله سبحانه وتعالى دچين خزمت كوتا نيدا لقرآني بيروز بويا كوتا برنامان دبيت كوا بو ماويكي زور لخزمتي نيداكاني قرآن بوين و او ندايش ككوتا ندايا لقرآن بيروز جماركي نواتا بابتكي باسي واجبوني توبدكات لهمو تاوانيك و توبيكي نصوحش بأميدي أويك الله سبحانه وتعالى لقنا حكان من خوش بيتو وهموش من بخاتا نيو بهشتوا. أجزا كانم أم ندايا كوا كوتا ندايا لقرآن بيروز لآيتي هشتا لسورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا أي أوانك وباورتان هنا وبأ الله سبحانه وتعالى وكار بشرعك إخوائي پروردگار دكن باها ممن جو بيستبين بزانين الله سبحانه وتعالى دعواي چيمان لدكات كوتاني داكشي لقرآن باسي توب دكات. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة كردن أو توبيك الله سبحانه وتعالى ديويت توبيك نصوحة. توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبي نصوح شيا توبي نصوح أويك وإنسان براستي بجواني بقرتوا بولاي الله سبحانه وتعالى واز لو قنا حبينت كواكر دويتي بشيمان بيتوا بويا علماء وأواني كوا رافي قرآن ينكردوا مفسرين رحمتي خوان ليبي كان مرجي كان دانا بو توبين صوح لو أنا يكم إنسان أبي براستي دزبرداري أو قنا حبيت واز لو قنا حبينت دوام أبي بشيمان بيتوا لناخيا أو بشيمانية هستي بيا بكريت سهم برياري براو بدات عزم جزمها بيا كوا نقرتو بو قناحا هندي لزانا يا رحمة إخواني بيا مرجي كان داناوا بو أو كساني كوا تاواني كان كردوا برامبر بمروف واتا ما في مروفيان لسرا أبيت أو ما فبقرين وبو أو كسا يان قردني خوان آزاد كان أما توبين صوحة آزا كان أقر برسيار يبكين باش بو توب بكين لولام دا دلين إنسان بو توب دكات توب كردن براستي آرامي أبخشيت بدرون
روح پاک کاتوا، نفس پاک کاتوا، که انسانک حس دکات کوا کم ترخمه، کوا سرپیچی فرمانکانی خوای پروردگاری کردوا، ازانیت کتاوانی کردوا، چونکه الله سبحانه و تعالی بیانی کردوا کوا انسانی مرو، انسانی مسلمان، مروفی مسلمان، ابیت جورالی فرمانکانی خوا بیت، نابیت فرمانکانی خوا جبجه نکاتو یان سرپیچی بکات، یان او توانی کوا دیاری کراوا که قدغه انسانی مسلمان بیکات او دروا دیکات، لیرا هستکات کوا تاوان بارا ككاتك توبة أكاد ككاتك أقريته بولاي الله سبحانه وتعالى هستك عجيبي هيا هات ما شاء كان أوانيك وروشون لنا وتاوانا بشو بروج حرشي تاوان هيا بتشو جورا كردويانا بلام ككاتك هيد هاتي عن بوديت ككاتك هو كارك دبيتا أويك وبقرنا بولاي الله سبحانه وتعالى ككاتك برسياري عن ليه ذكريت هست چونه کوا است گرایت تو بولای خوا گرایت تو بو سر رگی راست هستی کی زور خوشی هیا هست با بختوری دکات هست با آسودهی دکات بله عزیز کانم او کسی کوا تاوان دکا و دوهای دگریت و توبه کی نصح دکات والله آرامی درونی پیدا دکات روحی پاک دبیت و بو چی توبه بکن خاله کی تر اویا ازانین کوا هیچ مروفیک نیا لسر زوی الا ابی که حلب کاد مادام لنوی آدم کلو بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون بلی عزیز کانم او کسا چاکه او کساب باشه او یک کاتیک تاوان دکات کاتیک گناه دکات بگره تو درگای توبه کراویا الله یک معنی رحیمه الله یک معنی بخشنده الله یک معنی کریمه غفوره بله عزیز کانم ای او کسانی کوا کم ترخمن ای او کسانی کوا هلدکن زوب قرنوا بولاي الله سبحانه وتعالى أوا طبيعته سروشتي مروفا كاتك تاوان دكاد أبي بقرته بولاي الله سبحانه وتعالى بوشي توبة بكين خالي سيام ولما عند داتا وا ألين كاتك توبة دكين چونك الله سبحانه وتعالى تماشا بکن عزیز کانم او خوای کوا برانبری گناح کراوا با هموشی آگا دارا هموشی دبینید هموشی دبیسید لا یخفا علیه شی هیچ تکشاروانی للای الله الله سبحانه وتعالی چاو دیری دکات ان الله کان علیکم رقیبا کس نیه بتواند لشون یک تاوان بکاد زوی زوی خوایا آسمان آسمانی خوایا دریاکانی خوایا چیاکانی خوایا لکو تاوانه کی لهر شون یک تاوان که الله سبحانه و تعالی پی دزانه پی آگایا دی که کاتی کش تاوان دکی بزانه برانبر الله کی عظیم تاوانت کردوا با آسانی وری مگرا او خوایی کوا او همو نعمتی بتو بخشیوا او خواهی کوا او همو فضلی لگل توا کردوا بو تاواندکی ککاتی کیش تاواندکی توبه بکا تماشا بکا یا سبحان الله که انسان تاوانیش دکات که توبه دکات سبحان الله توبه کی خواهی گورا وری دگریتو و او کسشی خوش دوید بله از زکانم براستی او نعمتی که خواهی پروردگارا که انسان ابید تاوان نکرد بگره توا بولای خوای پروردگار چون که خوای گوره او کسانی خوش دوی کوا تاوان کن و توبه دکن
إن الله يحب التوابين. دبا إيمش لو كسان بين كوا تاوان دكن زو أقرينوا بولاي خواو توبيكي نصوحيش دكن چون كوا توجيهي خوايا ندايا لقل إيمان داران ديكات داوال إيمان داران دكات يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا بوچي توبة بكم خالي چوارم والله ما انددات وآز زكانم أويا كوا إنسان ككاتيك تاوان دكا توبة دكات الله سبحانه وتعالى او گناحانه دا گورید بچاکه بوی انسان زوب کاد دوا نکوی لطوبه کردن که هستی کر تاوانی کردوا سرپیچی فرمانکانی خواهی پرودگارده کاد بگره تو بولای الله سبحانه و تعالی بو چی توبه بکین خالی پینجم الله من دادات و او من پیدالید انسان نازانه کی اجل کی طاود بیت نازانه کی کوا جیانی کتایی پیدیت لسر ام جیانه مادام نازانین اما اوها من لیدکات ککات یک تاوان بکین بگرین و بولای الله سبحانه و تعالی توبه بکین بله خوش استکانم توبه بکین بگرین و بولای الله چون که تماشاش بکی مردنی لناکا و زور بوا ای او کسانی کوا توشی تاوان بون ای او کسانی کوا نیتیانه تاوان بکن ای او کسانی کوا اینو برون گناح بکن پاری بو صرفکن کاتی بو دیاری دکن طلاع نیانوا اینو تعدال ناموسی خلق بکن همو او کسانه ابي خوان بزانن که خوا خوشان ناموسيان هيا خوانش عرضيان هيا خوانش شرفيان هيا خوانش خيزانيان هيا كچيان هيا دايكيان هيا هاوسريان هيا خوشكيان هيا ابي بزانين كوا مردن لناكاوا ديت انسان اجلي طابو ابي اگادار بيت اگاي لخوي بيت اي او كساني كوا تاوان دكن لكاتي تاوانك الله سبحانه وتعالى روحي او كسب كيشيت چن ناخوش انسان لسر تاوانك بمريت چن زليليا كوا انسان لسر تاوان كوتاي بجياني بيت چنها چي روكو دي منهيا تماشا دكي او كسا لكاتي عارق خواردنوا اجلی طواب و لسر عارق واردنوا مردوا او کسانی کوا گورانی دلن گورانی کی کوا بیتام گورانی کی کوا دور لحمو عرف و عادتیک گورانی کوا دور لشرم لو کاتا اجلی طواب دبیو دمرید او کسا اروات بشو لخوایتی کس نای بینید واستكا كوا دورا لا چاوديري خلقكا دورا لكاميرا كانوا نازاني الله سبحانه وتعالى اگايليتي كوا هر هنگايك دنيت اچيت ديويت تعدالنا موسي خلقك كات يان علاقيك ناشرعي يان خيانتك كات يان اچيت بوم ملهايك لكاتي ريقا يان لكاتي فعلك روحي تواب بيو اجلي تواب بيو كتايب جياني بيو لسر او تاوانا چن ناخوشا چن زليليا چون روي دي او انسانا هج گرينتي كشنية اجل هاد نبيشا كوي نباشا كوي اتر ملك الموت اطاعي الله دكات سبحانه وتعالى روحي او كسا اكيشيت اي او كساني كوا دزيدكن اي او كساني كوا قندغليدكن اي او كساني كوا سربتو ساماني او خلق اخون اي او كساني كوا ظلم مستمدكن اي او كساني كوا بشو روش تعدال مسلمانان دكن اگر لم دنياش بچيت سربوتان بلام لاخيرتا
والله حمي دبينا واخواي جورا سزات عند ذات جابويا هركس يك هيا هركس يكوا جويل ما عند بيت هركس يكوا خوي جو بيستي او قسانه دبيت يان قسي ما مستاني تر دبيت يان خوي اقريتو قران دخيني با ايمان داريش بيت هندجار ايمان دارو مسلمان شكوا ظلم مستمدكات چونك ام ندايا ندايا كبو ايمان داران يا ايوا الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا اگر او كس اگر تاواني نكردبايا او چون الله سبحانه وتعالى بيدل بقرينوا توبيك نصوح كان خو ايمان داريش بشرا مروفا تاوان دكات بلام كتاواني كر زوب قريتوا وكو او كسان النبي كوا روچون وكو او كسان النبي كوا شو روش جناح كان جناح لسر جناح جناح لسر جناح حتى وايلياتو ضلكانيان رشبوا ضلكانيان قفلي ليدراوا باوكو كسان النبي زوب قرينوا بولاي الله سبحانه وتعالى توبوا الى الله توبه نصوحا عزيزة كانم أوهم قيراني كواد يتسرمان أوهم ظلم مستميك واهيا أو أمتك واتوشي زلت بوا هموي بهوي تاوان ويا بهوي جناح ويا جناح برانبر الله سبحانه وتعالى دكريت جناح برانبر مروفكان دكريت أبي إنسان بقريتوا بقريتوا طوبيكي نصح بكات جاريكي تربة طواوتي أو طوبي بكاتو نقريتوا بوتاوان كان يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا باشا كتوبة ما أنكر عزيزة كانم أويك الله سبحانه وتعالى بهوي أو توبة يوا الله لقنا أحكان ما خوش به عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم إيمان دار ضلي بهو خوشا كالله كيه لقنا أحكاني خوش دبيت الله كي هي غفورة قناح كان أصريتوا بويا بأميد مبن بهيوان مبن هر إنسانك چي تاوانكي كردوا ما دام مجال هي درفت هي باب قريتوا حتى أوانشي كوا كافرن بيدينن با أوانش بقرينوا داخلي إسلام بن هر چون الله سبحانه وتعالى داوي توبي نصح دكا لإيمان دار آواش داوا دکات لو کسان رگی هدایت بگرن کفر واز لبینن اوی کوا شوینی شیطان دکوید باب زیانید درگی توبش کراوی بو اوانش باب گرنوا چون که او رگایا که رگای شیطان برو آگر دی باد برو نهامتی دی باد خوشی و بختواری لو رگایا نیه عزیزکانم خوشی لو دای کوا انسان اطاعی او خوایب کات کوا دروستی کردوا زور بی امکیا زور شرمزاریا کوا خوایگ او کسی دروست کردوا بروات اطاعی شیطان کات بروات اطاعی کسیگ بکات بروات دین و شرف و عرضی خوی بفروشید بو خلکانی که تر بابا خمانا بینوا با آگابین کتوب من کرد عسى ربکم أي يكفر عنكم سيئاتكم حمومان تاوان مان هيا بأميدي أويك الله سبحانه وتعالى لو تاوانا نمان لو قناحا نمان خوش بيت أي دعائي كخواي قولا لو كسا خوش بو خواي قولا أو كسي باكر دوا بويا التوبة باكر نويا أو روحا ما ددكات أو نفسا ما ددكات بو كيو بو بهشت بلي ويدخيلكم جنات تجري من تحتها الأنهار بينا بيشاي خوت أو ديمنا جوانا إما خمان لكردستان دجين تماشا دكي دروي بوشيوناني كوا ديمني جواني هيا أو الربارة ديت أو آود ديت لو شاخوا لو تشيايوا داء بزيت ديمني كي جوان أرين أما بهشتي سرزوية بلي أم كردستاني خمان كردستاني كي جوانا كردستاني كي خوشويستا بلام خلقانك بتاوان بقناح اينو ناشريني بكن او دي منانا او من بيبشان داد كوا بهشتكي الله سبحانه وتعالى داينا و بو عبدكاني بو متقيكان بو اواني كوا توبدكن بو اواني كوا خوين لم دنيايا باق دكن ولا تاوانكان تجري من تحتها
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله چی دیمنه کی جوانه خوش یستکانم خواهی گوره بی بشوان نکاد. یوم لا یخزی الله، یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. الله سبحانه و تعالی لو روجا پیغمبرکی شرمزار ناکا، او ایمان دارانه شرمزار ناکا، کوالا گل پیغمبر بون علیه الصلاة والسلام، نا امتکی لسر بازکی پیغمبر بون علیه الصلاة والسلام شرمزار یان ناکا بیان خاتنا و آگری دوزخوا. بله عزیزکانم اوی رگی خواب گرید ثابت بی لسری لپینا او رگا حق جوانا بانگواز بکات صبر بگرید جانی خوی نفسی خوی پاری خوی کاتی خوی حموی ببخشید با الله سبحانه و تعالی لسر او رگایش بمری. والله قد خواهی پروردگار او کسان شرمزار ناکات. الله سبحانه و تعالی چون پیغمبرکی شرمزار دکات کوا دینکی خواهی بجوانی گیاند با امانت و گیاندی جهادی لپیناو خواهی پروردگار کرد حق جهادی. بله اوانشی کوا لگلی بون او صحابانا او تابعیانا لدوای اوان دوای حتی امسر دمی ایمش کوا که امال خلکی که ظاهرين على الحق اوانا بردوام لسر حقا بيوش بوانا نادن اگر اهلي باطل بهزارها بمليارها كذبيت چونك الله سبحانه وتعالى دو رقاي داناوا دو دستهايا دو فريقيا فريق في الجنة اوش رقاكيان ديارك الصراط المستقيمة وفريق في النار في السعير اوش رقاكيان ديارك الرقاي شيطانا شنهار رقاي هي شيطان إنساني عاقل وجير أبيد براستي لسر صراط المستقيم بيد خوي بدور بقري لصراطي شيطان وأتباعي شيطان. بلي أعز كانم أو أنا تماشادكي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يعني بزانا أوانا لسر صراطا عزيزة كانم ألين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كالسر صراطا كان أو نوريان لقلدايا إنجا داوادا كان خوايا أو نورمان بطاوك وما خبهشتوا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا بما خبهشته لقنا أحكان ما خوش با بو أوي وكو أو منافقان النبين كوا لسر صراطك النور يعني چونك أوانا خواب نامان دا أجنا ناو آقروا منافق كان دور روا كان في الدرك الأسفل من النار خواي قورا بنامام داد. إنك على كل شيء قدير خواهی جان تو توانات بسر حموش یکا هیا توانات هیا خواهی جان کوا لسر صراط کوا ما خیتنا و بهشتوا توانات هیا یا الله لگنا حکان ما خوش بید غفوری رحیمی یا الله. بله عزیزکانم تواکاری جیان براستی اویا انسان ککاتک توبه دکات ام توبه یا معنی نا امیدی نیا که انسان نا امید بیل خوی بلکو ام توبه یا وا اکات کواب انسان کتاوانی کردوا بریار داداد بریار یک داداد کوا خوی پاکاتوا بریار یک داداد کوا خوی بدور بگرید بریار یک داداد کوا پشیمان بیتوا چون ام عبدا کخوای گوره خلقی کردوا تاوام که برانبر الله سبحانه و تعالی زو زور گرنگا عزیزکانم کوا ایما بزانین او رگانه چیا که خوای گوره او ایشانه چیا که خوای گوره پی خوشا پی رازیا و او ایشانش کوا پی ناخوشا ابی ایما هول بدین که او ایشانه بکین که خوای گوره پی خوشا هول بدین خو من بدور بگرین لو ایشانه کوا پی ناخوشا بونمونه الله سبحانه وتعالی پی خوشا که کاتک انسان کارک انجام داداد با اخلاص و بدل صوزيه و او كاره انجام بداد بويا
یعنی او شتی کوا پی خوشه جب جیب کد او شتی کوا پی نخوشه خوی با دور بگری لی بونمونه نوشکن من بابا جوانی بیکین نوش الله سبحانه وتعالی پی خوشه کوا او عبد اقامه نوش بکد نوشکانی بر ریکو پیکی بکد بلی از زکانم پی خوشه زکات هر کسی کوا زکاتی هیا هر کسی کوا خوای گوره سروت و سامانی پی بخشیوا کوا مرجکانی زکاتی تی دایا با زکات بداد زکات لپارکی کم ناکاتوا بخشین لپاره کم ناکاتوا پارکان تان ببخشن خوای گوره پی خوشا بر رجوبون رجوبونی رمضان و هر وها رجوبونی سنتکان با ایما اوشتانا خوای گوره پی خوشا با اوشتانا بکین کاکاتک حج دید کسکا توانای هیا حج بکات با بچید او حجا ابیت مای اوی که الله سبحانه و تعالی لگون احکانی خوش بید کاری تر زورا لوانا چاکا کردن لگل دایکو باوک ازیتی دایکو باوک ندین چاکان لگلا بکین یارمتیان بدین دعای خیریان بو بکین کاریان بو آسان بکین سردانیان بکین تلفونیان بو بکین برای از زکانم زور زور گرنگا خاصتا لم سردمی کوا خلق زیاتر خوی مشغول کردو با مادیات سیرکی لئیشو کارکانا روحیتی تیدا نماوا تنانت سردانکانش روحیتی تیدا نماوا با ایما بخو مانا بچینوا باسی لی رحم جیب جیب کین با جیهاد کین لپیناو الله سبحانه و تعالی با دفاع لمظلوم بکین با امر با چاکه بکین نهی لخرابه بکین بله از زکانم با ایما هول بدین ما مستایان با خوازان اسلام خوازان همویان هولی او بدن کوا او اسلاما بلاو کنوا او خلقه آماده بید کوا تطبیقی شریعت اگر جیبا جیکرات بدلی که فراوانه وری گرید وای لی نید کوا حزنکات کوا شرعی خواه گوره برپا بید لا کوملگا با وای لی نید کوا بجوی علمانکان بکرید که دین دنیا جاب کرده و سیاست لدین جاب کرده و دین لدولت جاب کرده و عزیز کانم که کاته که ایم الان مسلمانین ابی بطاعتی جرالی فرمانکانی خواهی پروردگار بین ایش با شرعی خواهی پروردگار بکین بله خوش ایست کانم پیوستی من با صبره با خوراگریه رازت ظلم مستم زوره هندی جار که مسلمانان لقناغه کن هر وقت چون پیغمبر علیه الصلاة والسلام 13 سال لتمنی بانگوازی ده لوضعی استضعاف و توانای اوی نبو کوا روبروی مشرککانی قریش ببیتوا صبری گرتوا دعوه بانگوازی کردوا لگل صبر گرتنیشا تنازلی لمبادئ نکردوا تنازلی لعقیده نکردوا صبری گرتوا ازیتیان داوا بلام آماده نبوا بو یک چرکسات تنازل بکات لا عقیده و لتوحیدی خوای پروردگار پیوستی من با صبرا پیوستی من بوی کوا دائما آموشگاری یک تری بکین لحق لگل حقا بین اگر حقیش لسر خومان بو ابید دانی پیابنینو و اعتراف کن و نابید برجوندی خومان هر شتی کوا لبرجوندی خومانا وری بگرین و اوشی لبرجوندی خومانیا وری نگرین اگر حقیش بید عزیز کانم ابید براستی او لیستش بزانین چیه کوا او کردوانه که الله سبحانه وتعالی پی رازینیا پی نخوشها بکرید لوانا شرك لعباداته او زور زور خطره انسان هاوبش بريار بداد بو الله لعباداته قورة ترينيان او يكوا انسان لحاكميته لجورايليا شركي بو قرار بداد ان الحكم الا لله الا له الامر والخلق بليه ما شاده کی
خلقك زور زور بلاي وآسايا آسايا آسانا كوا تطبيقي غير الشريعة خواي برودقاربك تطبيقي قانونك وضعي بكات بيش شرعي بخات رازينا بيه بشرعك بلام رازية بقانونك وضعي كوا بيشواني شرعا همو قانونك وضعي بيشواني شرعنية أو كوا بيشواني شرعنية آسايا كإنسان بيروي بكات بلام كبو بيشواني شرع نابيت بيروي بكات هرچی قانونی کیش بیاد، بلام اوش اگر تو بو فقه استطاعة انسان نتوانای بیاد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ام دینا بی بوش وعزتی بگین آز کانم. ام دینا ایم دینی کی وسطا، دینی کنیه کوا غلوی تیابه، دینی کنیه کوا افراطی تیابه و دینی کیش نیه کوا تفریطی تیابه. نزور انسان تون بیاد، نزور شل بیاد. دینی که دینی کی وسطا، هموشی بیان کرده. انسان خوی بدور بگرید. بطای بطی نم سردمه کوا ریبا سو زو زور بوا. معاملات کان کوا ازانی سطا سط علمای ربانی شارزا که فتوای داوائی تر بدوای فتوای که مگره کوا للای کوا بوت آسان بکاو بروای معاملی بکی کوا ریبای تیایا سوی تیایا فایدی تیایا. اگر بزانی سطا سط کوا ریبای تیایا و حرامه حرم الله الربا يعني خواي قورا حرامي كردوا أحل الله لكم البيعة خواي قورا بيع وشراء وعني حلال كردوا حرامي شكروا كوا الربا يتيابي وبيع وشراء حرامي كردوا كوا زنا بكريت نابي أسان كاريبو زناج بكريت أبيت دا صلاة براستي أو شنانا قد غبكات كوا زنايتي أكريت بأشكرا والله تاوان باردبن والله قيران لدواي قيران ديت بو أوكو ملقايا اگر او توانانی که با اشکرا دکری و رگه پی بدرید. بله. کمالگه که مسلمان چون دبی که رگه پی بدرید شنانی که هبید زینای تیاب کرید بشو بر روش با اشکرا. همو من توان برده بین ابی بخو من بچین و بلام اوش اگر ریت و او توانه چون گورین او توانه اگر توانی من بدست اگر توانی من بزمان اگر توانی من با ضل اوش اضعف الايمان او حالتان دبيت انسان توشي دبيت كمن بيم نكرا بدز بيغورم بيم نكرا بزمان بيغورم بيم نكرا برام كا بيم كرا واجب لسرم بيغورم او اخر مرحله كيتي كا بضل بيغورين او زينايك او بربلاو بوا زينا كانيش اتر براستي فاحشن جي داخا كوالناو كومالغي مسلمانان بوشي وازبيت هر كسيك لريخو يوا هر كسيك كواب برپرسيارتي كي او زياتر مسؤولة لغوريني او شنانو لنهيشتني او شنانا و هروها پاري خواردني پاري مالي يتيم نابيت يعني با هيچ پاساوه كوا مالي هتيو بخوريت و تاواني تر اما نك حموي الله سبحانه وتعالى بينا خوشا تماشا دکی خلکان یکیا اون ددلیان رقا سزای دایکو باوکان ددن دایکو باوکان که بسالا چون نمالکان یان دریان دکن بس بو اوی خانم رازی بی یان هند یجار بو اوی که او کرا بیزار بو حمو او چاکی دایکو باوکی لبیر چوا بو اوی ازعاجی نکن لکاتی که پیر بونا نمالکان دریان دکن این بن بو خانه او شونانه کوا دابين كلاو بو او كسانيكا بصالاتون وهروها شهادي زور لمحكمة كان زور زورا كابرا لپيناو پاريك ورگريت بو اوي قضيكي بهر شوازيك بي ام قندليكوا استاهي ام پار بودا دا او پار بودا دا اگر لحسابي اوش بيكوا شهاديكي زور بيت شايتمانيك شايتيه كوا با درو بدريت براسي امانه هموي تاوانا تاواني تر زور زورا لوانا تماشا دکی خلقی کوا داویانی پاکا تومی بودکن خاصتا لم دنیا سوشیال میدیایا هر کسیک ببی بلگی کسیک لکه دار دکن و قذفی دکن براستی بوتانی بودکن اما نه هموی تاوانا ابی انسان مسلمان خوی بدور بگری های تماشا دکی ازیتی دراوسیکی داد ازیتی مسلمانان داد بقصه کردن بدست امانه هموی لیستی که کوا خواهی گوره پی نخوشه
ئەبێ ئینسانی مسلمان ئاگادار بێ و لیستەکەش دوور و درێژە بەیان کراوە لە قورآن و لە فرمودەکانی پێغەمبەر علیه سڵاة و سەلام. ئازیزەکانم، بەم شێوازە دێنە کۆتایی بەرنامەی ئەم ڕۆمان و بەرنامەی ڕامان لە نیداکانی قورآن کەوا کۆتا نیدا بوو لە قورآن پیرۆز بابەتەکەشی باسی تەوبەی نەسوحی کرد. داواکارم لە ئەڵڵاه سوبحانه و تەعالا تەوبەی نەسوحمان پێبەخشێت. داواکارم لە ئەڵڵاه سوبحانه و تەعالا لە گوناحەکانمان خۆش بێت، ئەوانەی کە کردوومانە چ بە ئاشکرا بێ بەنهێنی بێ، و ئەوەی کە بچووکە گەورەیە خوای گەورە لە گوناحی من و ئێوە و دایک و باوکانمان خۆش بێت، خوای گەورە لە گوناحی مسلمانان خۆش بێت، خوای گەورە هەموومان بخاطە بەهەشتەوە، بەهەشتی بەرینەوە، تەجری من تەحتی الئەنهار. خوای پەروەردگار ڕزگارمان بکا و بە دوورمان بگرێت لە ئاگری دۆزەخ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.

الله نان خوارنا قد عبادته هريك يقل ايما كارو كاسبيك الاشياني دا اگر كاسبيك حلال بو مالك يخود بينيتو بو منالا كانت بينيتو عبادته هريك يقل ايما مالوجني بيك هناو خيزاني بيك هناو منالي خصوتو رسول الله صلى الله عليه وسلم دفرميه وفي بضع احدكم صدقة تفرمي او كستان كلقل خيزاني كو ابيته وجماعك شاكو خيري بونس يعني اي بيغمبري اخوة صلى الله عليه وسلم ايما شهوتي خو ما بطالك اينو فرمي اقل الاخرابة للزنايا بطالك اينو بطان بزنا وبتاوان نانوس ري وتيان بلا اي بيغمبري اخوة صلى الله عليه وسلم فرمي اوتان بو بشاكا انوس ري عبادت زور دا قرنده تبسمك في وجه اخيك صدقة لبردر قايم ازقود اشيته دروا زردخاني بو براكتك عبادته يتمس قود دس أخيتنا ودس تبراكتوا بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دفرميت إنسان لو كاتاك دستي لنا ودس تبراكي دايا تاواني لي هلا وريت ما دام لبر الله يا ما دام أو براي خوي لبر الله خوش دبيت أو لقمي إيوارا لسرسفرك أخواردو الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفرميت إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله هر نفقيك أي كيت كما بست في الله يا إلا أجرت عليها إلا باداشت لسرور دقريتوا دفرمي حتى تجعل في امرأتك حتى أوتي كي خيت دمي خيزانتوا عبادة زور وردة همو كاركاني جياني إيما قريتوا أو دادئي هلا سيبارشيو خواردن داني لسر سفرك بو من علكاني عبادته يا رب من لبرتو ام بارشي وحازرك جلبو من علك يا شوري لمالو جلبو اختياوك وتوك يا رب لبرتو اي كم بو يبقى اجر نسيت عبادت هر نو يجو روجوني كم كيك روجوني يجو عبادته كاني تدر وما هم عبادته انسان تواني جياني يك بارشبك بعبادت همو هنقا وكاني جياني كابو بلام جرينك اوي الله ده فرمي بمحمد ده فرمي صلى الله عليه واله وسلم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اقادر بي حرشيك ايكيت نيشتا نسوكتا سربرينتا جيانتا مردنتا ارمتيدانتا خوشويستنتا بيكانينتا توخق لقل كردنتا دل خوش كردني برايك لله رب العالمين بود بشاكا نسريت بود بصدقاء نسريت لروش قيامته أواكر دوي أعمال تكيده ودفتري أعمال تكيده بريتي لصدقة بريتي لخير بريتي لشاكا بريتي لزردخنب وبراكت دل خوش كرني مسلمانك يارمتي داني مسلمانك آزار لسر هل قرتني مسلمانك كابو عبادة شم كيكي قورية بلام قورة عبادة كانيشن وكفر زكان الله سبحانه وتعالى لحديث قدسي كإمام بخاري روايتي كردوه دفرميه الله دفرميه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي بندكم بولا باج لي من زيك أبيته وكأوي فرض النسري كردوه جارة جيبة جيكا أجر السنة كان ما انكرت أجر أوتشا كما انكر وما لديك الله خوشي أبين أسروي آسمان كانوا كابو تشمكي عبادة مهم هو أمشوا حاليبو وين كتشمك عبادة هم مو جاني إيه ما قريتوا هم مو كاسب ومن على كت أكي جليب ومن على كت أكري جوتي بيلا ومن على كت أكري لدو من على ضلي من على كو من على كي خوته خوش يكيت الله بود بفاداش تنسي ما دام من يتدبو الله يا رب من أو من علم جو ركرت وهم هي خدمة إسلامي بيبكم لسر باكي بروردم كدو لسر دين داري يا رب تو أجداري لقميك حرام نكردو تدمي ام هوي خدمتي دينكت كام هوي لكم القاده بدستي كي خير به دستي كي پاک به دستي كي جوان به يارمتي داري همو چاكه چاكه كاران به او كاته تو اجر دسكيت كابو ايم مسلمان اتوانين ك همو جيان مانكين بعبادت همو جولكان مانكين بعبادت لقيامتي ش هموش نسرا وبوت همو چاكه همو له بهشت ابي برزبيتو همو لا الله خوشو يستبيت بلان تونيت يكيتي لعادة داري كين بخين عبادته لتراث بمانو داري خين بخين عبادته ايما قولتني مصيبت بسر ايما داهات وأويك عبادته عادت ما تيكل كردوا
امشتانی باس مان کرنا نه خو نیوژه کی پی کنی بدن براکتو یارمتی کسګدی یارمتی دراو.

0: وشاي حط الخندك عمري بقصدك كذي وشاي حط الخندك
1: تارا سري قرانوي ترشغوشي معدة بو سوريانشك بيبي بكارين اي درمان تارا سري قرانوي ترشغوشي ريخولا بو نو معدة وكاركاني چين تارا سركيت شا ورزان باشي زور لكسكان ام گرفتان هي ام نخوشيان هي بريتيا لتي بريتيا لا قرانوي ترشلوشي معدة بو سروة بو سيران شك بزانين ام حالة شون رو ادات و او كارانة شين باكو خوما ايدي بباريزي او ياما كباسيكي تبيا بيكا درمان بكار بينيت او دين باش بيت تندرس بيت لدو ياما تندرس بيت براتان لاتي بروف سبوري سارة سر بخوراكو قلبي بزانين ايا ام ترشلوشي كا قريتوا بريتيا لتي بريتيا لا ترشي معدة خوي يعني قرفتي ترمان هي وبوتي رو ادات مريزان أما معدية أما معدية معدية أخوي ترشي الدردة نايشيا ناوي HCL هيدروكلوريك أم ترشا رجعنا نزيكي 2 لتر برهمدية لمعدية 2 لتر برهمدية كالتشي بيك دي لبوتاسيوم وفيتامين سي زينكو كلورايدو كمان بيكاتيتر وأم ترشي معدية اللي ترشي كي يقبوسية يعني زوزر ترشا زوزر ترشا وقربته دياري معدة نقصها بين زنكا ديواركي بكو بيبس او مادة بيبستانا نبيه بو ترزبوني معدة كأم پردي معدة هيا پردي هيا يعني دياري كي تشلمين هيا سين روش جاري خوي تانزان كانتوا بيبس او خوراكا بسودو باشانا هبيت كأساكا بيخوان تاقو كانتيا كدرست بيتوا چي بيت پردي كي تندرست درست بيت شكال دوانا بيت بونا زنك نقص بيت چي دو بستاكا او كانتا ام ترشواكا ام ترشواكيك بسكينته وتوشيها وكردنه وقرحة وغشاني بكات إيه إذا ما دام زاني من رجعنا نزكي 2 لتر لترشي شيء زر خست زر ترش دردري لبعدي إما مو تشيب زين سودي شيء أم ترشة سودي زار زار بالاش وأتمنى بلين ببي بني أو ترشة نمناتو عين خوراك رسكيني كم شد بوار سكرتي بروتين بروتين أخوان أنا كي ما يخوي متابلي بروتين عجوري قشة سن كولاجين تيار بروتينه دي شکو پاکی کانت و ماده بسود کانی لدر دنیا. وای قربو امینو اسید. لش امینه کانت آنکو لشیم بتوانی بجوانی. هری بمجد. و دوایی لشیم که لش لخانه پیکانت و روزانه میلیونها خانه من آمریکا دیکه تازه آبیت و درست آبیت لباتی. یکی لپیکانت سریجان پروتینه. میز آزاد رنگه. وایت بو هنسکی پروتین آزاد مهمه. دوم سودی او ترشح ترشی اسیال بریتیل همچینی ویتامین و تخمک هنزکه. رولی زور جبریه. ایبوم نیستم آسمانه. که لگوش داره یعنی دیپی نام دکتر ترش بیبوار مچین مهمه بیتولف مانه کالسیوم مانه زینک مانه مغنیسیوم مانه یعنی ترشی معده زازر داره بینه اگر او ترشی معده نبه او گوشتی که میخوین او بیتولف ماده آسنو ماده بسودانی که تیانتی ناتوانت بیت دره و همچینی شی نامینت او کاتی ما خورن خوین آن خورن که بی انجام هم بیسوده سودی ل نبینی بیبوار مچین ویتامین خوب کن سکن بونی ترشی معده زازر گرینگه سیم سود بریتیل چیلا بو هرمون كان يخرج غرينغا ترشي جدا وكان هرمون كان اواني كرولاني لا رسكني خوراك لو انا او كي بيجي بانكرياس تشالاش كات او اني كي بيجي بنزرداوي لجغرا تشالاش كات درد يعني عصاري صفراء زرداو دربري بوي كداري هرز باشتر بيت و تشارم مسود تشارم سودي ترشي اتسيال شيا بو شي بو ريكن لزربوني بكتيريا زيان بخش لريخولا باريكا انا انت شيا كاتيكيت خوارا ما زوز عندي بكتيريا زيان بخش درستبن انت شكاتي بسريا ولناه نبدأ نالي زوربن هذا أي كشان عمود رستكات. بعد تمرين HCL ترشي كده سوري كده زورا أما بختي يجيبو. إستدي نسر أويكا أو هو كارانة تشين يا أو كارك كاريجرانة تشين وهذا إيه ما كات كشوك من لما عدوا لجدوا بقرية أبو سيرانشك. يعني هو كارانة تشيا هو كات ليروا أم ترشلوكا أم ترشلوكي كهيا ليريا بقرية أبو شو بقرية أبو سيرانشك. يعني أم ترشيا ولا ودوا ليه أقرأته. يا مشتى كده بيزانين. بعد دو درجة هي درجة كان أم درجة سروة أم درجة أمريك درجة كان أو درجة خواربة أم درجة سروة شيء كا إيشاكي شيء إيشاكي بريطانيا شيء لوي كاتك خوارب دي أم درجة أكريتها كاتنا نوع معيدة نوع جدا وكاتك خواردنا ما بيخوين شيء بيت يصير درجة داخلي أم درجة داخلي بويم خواردنا لا معيدة نقدرته بسيطة ودرجة دوامش بريطانيا لوي كاتك أم خواردنا بشه مو بكي ماسو خليك شق بقو بقو كرداري شيء بس راحت ليروا رئة دا أكلته يبور الخولة بعديك ودون صغيرة ورجنا دا دراو كان يناول الخولة بكرته بتتنامع إيداو يعني دو درجة زوجرنجن پارێزگاری لە تەندروستی ئەماکان. ئەمە پێویستە بیزانین. بەڵام کاتێک ئەم دەرگای ئێرە بە یەکێرەوەکارانی کە باسیەکەین وانە دێ کە ئەم دەرگایە ئەکرێتەوە بە بێوێکە پێویست بێ و ئەو تشاڵەکە ئەگەڕێتەوە ئاچێتەوە بۆ گۆڕی سوێنچک هەست بە سودانەواکەیت. گەڕانەوەی ئەم دەرگای شەڕوایە کاتێکە بە یەکێرەوەکارانی کە باسیەکەین دروست دەبێت ئەم شلە و تشاڵەکانە گەڕێتەوە سوودانە ناوەئیدەوە. باش زانی وەکارە کاریێرەکان چییە؟ یەکەم وەکار بریتێ لە فشار سترس ئەبێتەوەی چی؟ ئەبێتەوەی گەڕانەوەی تەشەڵۆک لە مەئیدەوە بۆ سوێنچک. ئەبێت هەیە کردنیش التهابا دروستەکە لە مەئیدە. لەوانەیە کەسێک پرسیار کرد باشە سترس ڕۆڵی چییە؟ چ پەیوەندی بەم وایە؟ ڕاستی ئەم دەرگایانە دەرگایەکەن ئێوە سەباک و ئەندامی دەماری خۆی جیهاز عەسەب الذاتی ئەلاودی ئەلا ئیرادی ئەنی پێویستە بۆ جیهازە و لە میلێ مێشکەوەکە بەدەست خۆمان نییە. ینی کاتێک کە خواردنە خۆین بەبێ ئەوی کە ئێمە خۆمان بمانێ ئەو دەرگای مەئیدا کرێتەوە. ئەم دەرگای مەئیدا کرێتەوە بۆی خواردنی تێبچێت. و کاتێک خواردنەکەش تەواو بوو بەبێ ئەوی کە بمانەوێت دەرگاکە داخرێت. ئەم دەرگایانە مهمە. ینی ئیشی خۆیانەکەن ینی ئەمە خۆمانی خواردکردە. ینی لشی ئێمە خواڵی کردووە بێ کە ئێمە ئاگامان لێبێ ئەو سیستەمە جێبەجێیەکە. بۆیت سترس حاڵەتی سترس واکات بەشێ لە دەچی لە مێشک خەلەلی بۆ دروستە بێت. بەتایبەتی چی پێوەستە بە ڤەگەزنێرڤەوە. ئەنی عەسەبی کتابەت هەیە لە مێشکەوە دێت بتابێت بە مەئیدێ. بەشێکی بۆ مەئیدێ بەشێکی بۆ خۆڕەکانە. ئەنی ڤەگەز نێرڤمانێ ئەو ڤەگەزنێرڤە ڕۆڵی زۆر سەرەکیە بینێ لە چی وەکە لە مێشکەوە دێت. لە مێشکەوە دێت ینی بۆ مەئیدە و فەرعی لێ بێتەوە بۆ ڕیخۆڕەکان. هەموو شێوەیە کۆنتڕۆڵی چیەکە کۆنتڕۆڵی داخستنی دەرگاکانی مەئیدە کات. بۆیە هەموو حاڵەتێک کە سترس هەبێت وای لێی کەم کێشەی دروستەکەن. دوام وەکار بێتێ لە کالیسیۆم. کالیسیۆمی چەکەل و مادانیکە گرگە بۆچی بۆ گرژبوونی ماسولکە. ئەم دەرگایمان هەیە ئەدەکە ئەم دەرگایمان هەیە دەرگای مەئیدە کالیسیۆم واکە گرژ بێن دەرگاکە دابخات. مەزەگەر کالیسیۆم نەبوو وەکو پێویست خاڵ بێتەوە کە خاڵ بۆ دەرگای ئەکرێتەوە کراوە یەرۆ خواردن چێتە ناوە ئەو کێشەی دروستەکەن. بۆیە کالیسیۆم مهمە کە لە بەرەبی خۆراکیەکان لە پاق لەمەنیەکان لە بەشێشی لەمەنیەکان لە سەوزە گەڵاپانەکانە هەیە. سێم وەکار دابێتەوەی گەڕانەوەی تشەڵۆک بۆ سوێنچک بریتێ لە نقصی ڤیتامین دی. ڤیتامین دی سری لە بەرەوەی لێپسراوە لە هەڵمژینی مادەی کالیسیۆم. ئەگەر ڤیتامین دیمان نوقسان بێت کالیسیۆم بیشی خۆی هەڵدامژرێت کام هەڵمژرا کالیسیۆم کەم بێت ئەو دەرگایە ئەکرێتەوانێ چۆن گرژ نابێت و دیکات. چوارەم تێکچوون لە هاوسەنگی مایکرۆبایۆم لە کۆئەندامی هەرزدا. ئێمە ژنگەیەکمانی ژنگەی بەکتریای لەشە یان بەکتریای خۆڵەیە یان مایکرۆبایۆمی پێ وترێ ژنگەی بەکتریای سوودبەخش. ئەگەر بێت و خەلیل ڕوودا بەکتریای سوودبەخش کەم بێتەوە بەکتریای زیانبەخش زۆر بێت لە ڕیخۆڵا ئەو کاتە چی ڕوو ئەدات؟ گرفت ڕوو ئەدات. ئەو گرفتە کە ڕوو ئەدات دەبێتەوەی چی بێتەوەی گەڕانەوەی تەشەڵۆک لە ڕیخۆڵەوە بۆشۆ بۆ مەئیدە و دوای تریش لێرەوە گەڕانی خواردنی یان تەشەڵۆک لە مەئیدەوە بۆ سێنچێت. بزانین بۆچی؟ ئەوەندە کەوتووە ئەو کەسانی کە گەڕانەوەی تەشەڵۆکیان هەیە لە مەئیدەوە بۆ سێنچێت کاتێک کە پرۆبایۆتیک بەکاردێنن بەکتریای سوودبەخش بەکاردێنن چی بێت؟ لە سەتا حەفتانەیان باشە بن. نیوەکار چییە؟ ئێستا دەوانێت تۆ بپرسی لاهێڵی پاشە ڕیخۆڵە چ پەیوەندی بە مەئیدەوەیە؟ یەکەم ئەتان بڕین یەکێرەوەکارەکانەوەیە کە مەئیدە و ڕیخۆڵەیەک ئەندامن پێویستن بە یەکەوە بیەکەوە ئیشەکانەکەن. دووش ئێمە کۆمەڵی بەکتریای سوودبەخشمان هەیە لە عێراقەوە بە سێلەز یان کە ڕووی سوودبەخشمان هەیە. ئەو ئەسن چیەکەن؟ ژنگەی ئەم کۆرۆنا ئەمە کۆرۆنا ئەمە ئەم ڕەشە ئەمە ڕیخۆڵە باریکەیە و ئەمە ئەستوورەکان ڕیخۆڵە ئەستوورەیە. کۆرۆن بە بەشەکان ڕیخۆڵە ئەستوورا وترێت. هەڵەسێ چیەکەم لە کتێبە سەلسە؟ هەڵەسێ ژنگەی ئەم کۆرۆنە ترشەکات. لەگەڵ چی ئەوتمە لەگەڵ کە ڕووی سوودبەخشەکەیە ترش بوو واکە ئەم خۆراکانی ئێرە بە چاکی هەرز بێت لە چیە؟ لە کۆرۆنە لە ڕیخۆڵە ئەستوورەیە. کاتێکە هەرز بەباشی ڕوویدا لەم ڕیخۆڵە ئەستوورە ئەو کاتە بەشی سەریشەوە بە جوانی هەستی تێ ئەنجام دەدرێت. لێرە گرفت دروست بێت لێرەش هەرز گرفت دروست دەکات. و ئەگەر بەکتریای سوودبەخش کەم بێت لە کۆرۆنە لە مەشانە ئەو کاتە چی بێت؟ بەکتریای زیانبەخش سمۆڵ سیبۆ دروست دەبێت. سمۆڵ ئینتێستاینال بەکتریال ئۆڤەرگرۆف زیاد دەبێت ئەم ڕیخۆڵە باریکەوە و ئەگەڕێت ئەبێتەوەی گەڕانەوەی شلە و تەشەڵۆک لاکتیک ئەسید بۆ ناو مەئیدە. و واکە حەتا گرفتێکی ترمان هەیە مەزۆر جار بێتەوە یەوەی کە زەرداو رزراو دەرەچێ بگەڕێتەوە بۆ مەئیدە لەوێ کێشەی دروست دەکات. و دواتر ئەم تشاوی ئەم ئینسیاڵە تشینەکە دەکات گەڕێتەوە بۆ سوێنچک. بۆ یعنی بەکتریای سوودبەخش ڕۆڵی زۆر هەیە دەرکەوتوە کە خەلێلێک لە ڕیخۆڵە لە بەکتریای سوودبەخش کێشە دروست دەکات. دێنێ سەر پێنجەم هۆکار کە ئەبێتەوەی گەڕانەوەی تەشەڵۆک بۆ سوێنچک بریتێ لە پەیوەندی نێوان مێشک و ڕیخۆڵە. مێشک لەگەڵ ڕیخۆڵە. لەوانێت تۆ بڕی پەیوەندی مێشک و ڕیخۆڵە چییە؟ هیچ هێلە و هۆکارانی کە پێویستە ئێمە بیزانین کە ڕەبتە بە تەندروستی ئەمەوەی پەیوەندی نێوان مێشک و ڕیخۆڵە. ئێمە ڤەگەزنێرڤمان هەیە باسمان کرد ڤەگەزنێرڤ. ڤەگەزنێرڤ کە مەسەلەن دەمارێک کە عەسەبێکی گەورەیە لە مێشکەوە یێت و دێ بۆ کۆئەندامی هەرس اما لبسرا ولا شيء لبسرا ولا طبعا حسي وحركي يعني لبسرا ولا جولي كو عندامي حرس كونتروكلي جولي كو عندامي حرس وهس كدريش ودو سره يعز ده الريخولا ما يشغل ماشي شو بالريخولا ودرك قلتوا هاتي خلل مايكروبين الريخولا غدات يعني بكتيريا سبخش كان بيتو بكتيريا زين بخش غدات فكزني رفع معصب سوري كوسا كشمال خليلي بود مستني خلل درس بو كانت لكاتي بيستا كبيستا درجه بخط داينه يعني بكريتو لكاتي كبيستا بكريته ولا يعني نكريته يعني كيشو درسته كان مو وايليتي كا بغاز نيرفا يعني بيندو ريخولو ميشو وايليت كا ام دغاي بكريته يعني كرايوا او كاتر تنك تشرب اغريته مو ما خارجي مهمه بي سي اغادالي بي بي سي بكجيني بكتيريا كان باش كان ريخولو معناه وبكتيريا سو بخشمان زياد كاين شوشو مكار بكاريناني زوري درماني دجا زندگي انتي بايوتيك لبري كاتي كا انتي بايوتيك زورا خوري درماني كان التهاب زي سرومايسين اموكسيلين اموكسيكلافا اما معناه كزورا خوري تشيليه تبي تقول كم كرمي بكتيريا سو بخش الغاز يعني بشرك سو بخش شكوجي وكاتك صدخش كم بوع أو كني معي دارو أداة وهرس كده من سكرتي بدرس درس أبي وبقران هرس الرؤادة وأنا بكتيريا صدخش معني حتى أبو خوي عصاري صفراء درست كان زردار درست كان يرمتي كداري هرس دا وبكتيريا زين بخش أكو جد أو كاتك هو كم بودي سان تشرلوك أكرته بو معي دولي وشوي معي دارو بس فلانش ودرماني هو كردين درماني التهابات بأساني بتعرف مهنا أو تم بتعرف نانيش قالون يرجع هو كارن بو كرانوي تشرلوك لا معي دارو بو فلانش تجي ترمانيه فتقينا وبانشك كانت المنطقيه المنطقيه لنا وبانشك فتق ردات وزغطه كانت السر المعده وإلى كان دراي معده بشتو بو سيرانشك وكيش زوري نيم خال كيش زوري كسيكا كيش زورا قلاوا ايش شاركات تشوي ناورغيزيا كانت وحرتي بو دوستكات ديمو كار دوغيانيا افرتي دوغيان بوي منالكوا رحمي يعني في شاركات السر خلاو سر قدا وتشرب غرته بو سيرانشك خال يازامين يعني توي غرانوي ترشلوك لما عيد بو سيرانشك كمي ترشيت سيالا كم يوتر شيء كباس ما نكرت، أنتر شيء كباس ما نكرت فكر كم بيت، شيء أبيت، أم تر شيء كبيرة هي، كلام عيدها هي، ورجلي تعبتي هي، لقال شيء لقال أم درجة أنا، كاتك أم تر شيء بر درجة معيدة كبيت، يكسر درجة داخلة، يعني ورجلي تعبتي هي، كاتك تر شيء كبري تر شيء طبيعي بو، طبيعي بو يقوسيه بو داخلة، يعني أنا قال شيء بيت وثمان، أقول تر شيء كبري لقيت رجبو، بو يعني تر شيء كبو بيبيستها بو. داخل بلان اگر تشکه کمبو یان پلیدر شیدای کمبو او کاته ام درگاه یعازی پی وی سی پی ناگات و اگر تا بتکان درگاه کو پی وی است ام جی پی ناگات و اکریتو اکریتو ککریو تم در دراو ترشمشه لتر شلوکا درته بو سورنچک یعنی له بوئی کمی تر شلوکا ویا اگرته بو سورنچک چی وکاره کاکا وا کاکا ترشمشی معیده کمی تمانه یکم بکرنانی سیستمی کی خوانه کی خوی کم بیت خوی کنه بیت لبی ترشمور ال سی ار اچ سی ار هادرو كلوريك اللي تيبقى ديال الأ أو الهيدروجين ولا كلوريك بيجت بويا خلي إن إي سي ألا كلوريتها وبوتاسيوم غرينجا وكاسكاكا وكاسانيكا بوتاسيوم ما كباش بكرنا هنا يعني ترى صارت كان وصل صارت كان زور بكرنا هنا نقص يعني بدو يستوي هو كاسكاكا ويكا أو كما خوات لما يكتر شيء يصير بيشك زوري الأ بيجت كانت يعني زور غرينجا خي أو بوتاسيوم ما كاربيانيا دوم وكا كمان كتر شيء جدك كم بيت شيء يصير كم بيت شيء بتيجي اللي بكرنا نزوري درماني أنتي أسيت درجة الشراك أنا درماني درجة تشربك معي يعني أو درمانيك ورجلك على درداني بروتون وكو درماني أو إمبرازولا لأن سوبرازولا يعني هم أنت بشري شروب داخل مان بشري حبي داخل مان دنيا كروش دنيا ترشي أما ترشي كما كانت أول كاتي ترشي قدك كما كانت بس دعائي أجر زبيت وزرب كاربية كشدر استكات كشدر استكات وبتوي حتى هرز دبوني خوراك وبروتين بشري تبانشو وهالنبجيني مادة خوراك شبه شكات السيم هو كار كابي دوي كمية ترشي السيالي قدا وراكي خرافه لو انا جلوتين جلوتين كان لقى مجوعه هذيك السكن انا اخوات انا اخوات شيبت ام ترشي كدر ادريت او ترشي كدر ادريت بويكو خورنا ريسكات او جلوتين على مجد دوك اسفنش قال مجد قال مجد او ترشي كان بيتك او ترشي كان بو يسان ام درجه اكريتوا ام ددراو باش الانزيم وش لكان قرتو بو سيرتش بويات نان غير خورنا كيزوز خرافه بو غراني ترشي شي معده وروا شكل شكل شي كان التهابات بالسكن وخرافه زور ماشنيه وكحول خورنا كان خوردنی که حلیز از آخرن پا یعنی او خوردنی که اومیگا 6 ریزورتیه نورمانه به اومیگا 6 وکو زیتی گمشامی سویا یعنی خوراکی خیره او خوراکانی که خوراکی نه تدرستن وکو پیویز ویتامین تخمکان زکانی شیطیانی وکاته ترشی استیال تدرسته به باش درست نمید وکو پیویز کم درسته بید و ابتو یک تکسون لدرگای گده و به همینانی استیال ترشی گده کمه بتو چهارم مکر بود کمونی ترشی گده تمالی غده یعنی غده تمال او درسته که پیانجام کمی زینک و یاده او درسته کات ششم زار خوری که زگه زار خور نخواد او که ترشکه کنه بیت او فریانه که خوراک ارس کات که ترشکه کم بوله گده درگه سر سر و معده که اکریتو حوتم شنة تمنوا كسكاك كاتك كاتك تمنوا برشي كانت جاية مع عيدش كبير ترجع درس سكات وكبر بشي لا بشكان في ليش كوكو بيبسي جناك وشي أشياء درس سكات شارة سر شيء بين سر شارة سر شارة سري قراني تشعر شيء كده دار يجيبين هو كاركان إما قطعك هريك لو كاراني كام أنا كتام أنا وزن علي أنا باش أبي يا كم بيتين هذا كله رايت يعني ترشي كاتوين أقدر ترشي كمان كامبو ترشي كده كامبو وكسر سكات دائما عليه بوجان كات إضافي كم بشوي كبسول هي وكسي بسوار وبرتنسيت أتوني باش بيت دوم يا سركة سركة يا أي ليمو ترشي زازرة نزيك لا ترشي كده يقوس يا ترسكة يا لما تقدر أبو حالته باش كات سيم خوادي كلام كلام زازر باشا دابتي كلامي خوش كلام يا لما تقدر أبو مرجل كده لقراني ترشلوك لا معيده أبو سيرنشك شعرت كم كلامي استريس وفي شعره مو يمكن كسر زوب خبيت و روش نزولي هبيت ولا إن روحي بيسك على الأخوة عبادة والتزامات الدينية باشي هبيت وبينجم أنجم هاني روجي بصر بصر كسكا هاني يورو يبارا خواردن بخوات داني واز لبينيت سوزار سودي زور لبينيت وكارين هاني زينك كارنوسين كانتكا زينك ناقص بي ترشي قد تشري بدرسته بيت وبكارين هاني فيتامين دي هشتم بروبايوتيك مكارين هاني بروبايوتيك سودي زورا وششكان شارة سارة كانت ونوين باش جويني خواردن أخوارا كانتكا باش اي جوين وكارجا ترشكش وكوبيويز نبو دوني أو خواردن هارس كانت و كداري هرز بس بباشي انجام بدريد وابتوي داريناني دارم جيني فيتامين تخوة كان زيكا برزان اگر امزانيارية بلاي تو غرنجا بسودا بلايو كوا بينيرا بو هاوريه كت بو دوستيه كت و تعجيب كا و اما علومات بجينا بزربي كسا كان بوشي بتاوكو زودرين كس لتاكي كردي بيناري اعم برنامو فيتوه بيت تاكي كردي ما تندروز بيت دور بيه لنخوشيه كان بخوة تانس بيرم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان راستكي بويا هاتوين تناو أم توزو أم خولو أم أشكو توا حتاوكو أقل يك جاريش بي چاوه بخو مانا بخشيني نوا بزانين

ڕاستیتی ئەم ئینسانە چییە؟ ئەم ئینسان لە دەرەوە بینین لە ناو چاکەت و پانتۆڵ و بۆینباخ و جلی مۆدە و سوورا و سپیا و پێڵاوی بنبەرز و خشل و زێڕ و بەدلە و حەفلە و خۆرازانەوە و ئاهەنگەکانە ئەگەر نەمان ناسیایە ئەمان و ئەمانە لەوانەیە لە گەورەترین دڕ و گەوهرەکانی دنیا نا ئەمە نابێ لە سەر زەویە هاوشەوەی ئەمانە هەبوو بێ ئەبێ شتێک بێ لە دەرەوە هاتبێ جیاواز لە جنسی جانەوەران ئەبێ شتێک بێ بە تایبەت ئەم ئینسانی لێ دروست کرابێ و ئەم هەموو حرمەت و ڕێز و تەقدیرەی کە پێیدراوە ئەبێ هی ئەم معدەن و ئەبێ هی ئەم مادەیە بێ کلی دروست کراوە بەڵام کە زۆر وردەبینەوە کە سەیرەکەن ئینسانە تەنها ڕووکەشەکەی ئاوایە ئەگەر تۆزێ لە پێستەکەی لابین و سەیری خوێن و ماسولکە و گۆشت و ئێسک و وردەکاری کوێکارێکی بکەین هەستەکەین ئەم ئینسانە وەکو لاشە و جەستەی زۆر لەوە بێهێزتر و زۆر لەوە زەعیفتەکەی ئێمە تەسەوورمانە کرد بۆیە کە پێدا ئەچینەوە کە سەیرەکەین خۆی گەورە لە یەکەم سوورەتا کە ئینێرێ ئەیەوێت دنیا ڕۆشن کاتەوە بە نووری خۆی بۆ ئەوەی کە ئینسان خکاو بیزانێ تێ بگەیەنێ کە لە چی دروست بۆ بیسمی ڕەبیکە لەلق خەلق الئینسانە من عەلەق ئینسان لە شتێکی هەڵواسرا و دروست بووە لە ناو ڕەحمە ئیقرە وەڕەبوکە الئەکرەم ئەلەذی عەلەمە بیلقەلەم عەلەمە الئینسانە ما لەم یەعلەم هەردوو جار لێرانەیە کەلیمەی ئینسانە هێنێ جارێ بۆ زوعفی خۆی جارێ بۆ زوعفی عیلمەکەی واتە ئینسان تۆ لە تۆزێک خۆڵی ئاوا دروست بوویت عجیبە ئەم ئینسانە ئەلەمە دروست بووە ئەم هەموو فەخفەخەیە ئەم هەموو بەهبەهانە ئەم هەموو خۆ بە گەورە زانینە ئەم هەموو جوانیە ئەم هەموو پێکەنینە ئەم هەموو دوورکەوتنەوەی لە خوا ئەم معدەنەیە بڵێ هەموو معدەنەکانی زەوی لە ئینسانە هەن وەکو چۆن لە حیواناتی ترا هەن گەبری و عەزەمەت بۆ خالقێک کە خەلق الئینسانە من عەلەق کە ئینسانی ئەلەمە دروست کردووە ئەم هەموو ئەندام و ئەم هەموو شانە و خانەیی لێ دروست کردووە کە هەر یەکەیان بە ڕۆڵێک خلەسێ لە ئینسانە بەڵام بەداخەوە ئینسان کە مادەنی خۆی بیرەچێتەوە ئین الئینسانە لە یەتغا بەڕاستی ئینسان سەرەکێشێ هەر کاتی ئینسان زانی ئەلەم خۆڵە دروست بووە بۆ ئەم خۆڵە شەگەڕێتەوە واتە ژیانی لە خۆڵێکەوە و بەرزە بێتەوە و سە و حەفتا هەشتا سانتیمێ باڵا ئەکات و دوایی بەرەو داڕووخان و پووکانەوە ئەچێت و ئەبێتەوە بەگڵەکە جارێکی تر یەک کێروی پێبڕێ لە ژیانە ئەم لاشێ ئاوا بەرزە بێتەوە و نەویە بێ یەک پیکە هیچی تر بۆیە ئینسانە بێ ئاگای لە خۆی بێ خۆشەویستەکەم بۆیە لێرین بۆ ئەوەی کە ئەم عەدەنە بزانین بیناسینەوە بۆ ئەوەی کە هەموو جارێک کە خوای گەورە بیرمانە خاتەوە کە ئێمە لە تراب دروست بووین لە تین دروست بووین لە سەڵساڵین کە الفەخار دروست بووین لە تنۆکی ئاو دروست بووین بۆی کە خۆمان لێ نەگۆڕێ لەگەڵ تۆزێک ئاوا دڵۆپێک ئاوا تێکەڵ کراوە و فەئیدا ئەنتم بەشەرم تەنتەشیرۆن ئەم ئینسانی لێ دەچووە بۆیە کە خاکی دامن بە کە خاکی دامن بە وەگەرنا تۆزی بەربادی کە ئاوی ئاوی گەوهەر بە وەگەرنا بەڵقی سەر ئاوی بۆیە ئەم زوعفە کە لە ئینسانە هەیە خۆشەویستەکەم ئەم لاشەیە کە لە ئینسانە هەیە خوای گەورە
بۆشێکی گەورە دروستی کردووە. هەروە ئاسان و هەروە بەلاش نییە. بەڵام لەم لاشەیە گەورەتر لەم جسمە گەورەتر هاتۆ شتێکی تری پێبەخشیوە. کە معنایەک ئەدا بەم لاشەیە، معنایەک ئەدا بەم جستەیە، معنایەک ئەدا بەم گۆشت و خوێنە. هەر کاتە ئینسان ئەو پەیامی وەرگرت لە ئەخیرا فەرمێ وەسجود وەقتەریب، سوزدە بەرەو نزیک بەرەوە لە خالقەکەت، لەوەی کە دروستی کردوویت، لەوەی کە لە پێشە وتمان ئیقرا بسمی ڕەبیکە الذی خەلەق. بۆیە هەموو ژیانی ئینسان لە بەینی ضعفایە، دوایی الله الذی خەلەقەکم من ضعف، خوایە کە بە بێهێزی دروستانەکات، ثم جعل من بعد ضعف قوه، دوایی قوتێک و هەرزەکارییەک و ماسوکەیەکتان پێیە بەخشێ، عەقڵێکتان پێیە بەخشێ. ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشیبه، دواتر زعیفتانەکات و دوایی ئەتان با بۆ پیری و دوایی بۆ مردن و کۆتاییتان پێدێ. بۆیە والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خوای گەورە ئێوەی لەسکی دایکتان دەرهێنا هیچتان نازانی. وجعل لكم السمع والابصار والافئده، چاو جو لوتو ام هم واستور جوانانا همو لم قلا. الله چ خالقك چ دروسكرك چ كارگيك چ معملك زبلا حتواني ام دروسكات. بله بويا خوشو استكانم حركات انسان اما دني خويلت يكشو لسکا بە هەڵپەلە ژیانە، دەسەکا بە کوشتن و بڕین و تێگانی ژیانی خەڵکی، بۆ ئەوەی کە ئەم ژیانە قڕینەی خۆی خۆشگوزەران بێ. نازانێ خوای گەورە کە ئەم لاشەی دروست کردووە هەموو پێداویستەکانی لاشەشی داوەتێ، لە ئاو، لە خواردن، لە جلوبەرگ، لە ماڵ، لە خێزان، لە خاوەندارێتی، لە ئیشکردن، لە ماسوولکە، لە هەڵسووڕان، لە ڕووەک، لە ئاژەڵ، هەموو شتێکی خسووەتە خزمەتێوە، هیچ شتێکی بۆ نەهێشتوێتەوە کە پێویستی پێی بێ. واتە هاتووە هەموو پێداویستەکانی لاشەی بۆ تێر کردووە کە پێویستی بە هیچی تر نەبێ. بەڵێ، بەڵام لەم گەورەتر شتێکە کە معنایەکی بەخشیوە بەم لاشەیە ئەویش ڕۆحە. کامیان ئەسڵ لە ئینسانە؟ ئەم لاشەیە یاخود ڕۆحەکەی کە تایەتی و خوای گەورە پێی بەخشیوە و لە خۆیەوە و هێناوێت هێناو ئەم لاشەیەوە و بە دەستی خۆی دروستی کردووە. ئەم لاشە جوانی لێ نەخشاندووە، دوای ڕۆحێکی پیا کردووە لای خۆیەوە، بۆی کە ئەم ئینسانە خواردنەکانی لاشەی لە بەرهەمەکانی خۆڵ وەرگرێ، لە خاک جارێکی تر بێتە دەرەوە، بەرهەمی ڕۆحیشی لە ئاسمانە وەرگرێ، بۆی کە هیچیان بێبەش نەبن. بۆیە بێت هەردووکیان هاوتا پێکەوە، وەگەر نالایەکیان بەجێمە ئەم ئینسانە ئینسانێکی لاسەنگە بێ، ئەلەن تووشی شەلەل بووە، ئەم ئینسانە لایەکی ئیش ناکات. بۆی ئینسان لە جوانترین شێوایە خوای گەورە دروستی کردووە، فەرمێت لەقەد خەلەقنە ئینسانە فی ئەحسەنی تەقویم، خوای گەورە لە جوانترین شێوایە ئینسانی دروست کردووە. بەزام ئەگەر لاشەکە ڕۆحەکەی بیرچوو بە دوای خۆیانەی هێنا، نا ڕۆحەکە پێشی نەکەوت و سایەقی نەکرد، ئەو کاتە ثم رەددناه ئەسفەل سافلین، ئەم لاشەیە بە کەڵکی هیچ نایەت ئەگەر ئەم ڕۆحی لەگەڵانە بێ، ئەم ڕۆحێش بە کەڵکی هیچ نایەت ئەگەر لە ئاسمانەوە خۆراک و وزەی خۆی وەرنەگرت بێ. لەبەرەوە پەنا بۆشتی ترە با، فنا بو هنر با، بو چیروک با، بو مسیقا با، بو عرق با، بو تلیاک با، بو ورزش با، بو کمال اشتبا کدلی خوی پی خوشکا. بلام هیچ تیگ نتوانه انسان آسودکا بقدر اوی که روحکی پید بخشیوه و بقدر اوی که سچاوی روحکی لیوه هاتوه. بو انسان ارکاتیک ام بشی لباک راوندی خوی آداننا و لبیری کرد ابی با دعبایی کتر. سبحان الله يا ودي قد بن لكاتك أصحاب الكهف بنابو أشكو تبن خواي قورا كباسي صقكيانا كات أفرميت
وكلبهم صقكيان أصحاب كان أبن بأصحابي كهف أبن بياراني أشكود وكو أمشوني إيما صقكش بال داتا بال يارانوا واتا صقكا جانوري كي بشكوليه كدوان كوتوا هاتوا لفيزو لقوريو لإيماني أواني بي ببري بلكو خواي قبرا رحمي كيش بوكا چونك همو أمانا دروس كراون وبشيق لعقل يان بي دراوا كبتوان خواني بي بري وبرن لبرا وصقكا أداتا بال أصحاب الكهف بلام كاتي إنسان بشوكا بيتوا دواي فيلك بي بلام أقلي فيلك شيتيانيا شك فيلك أبرها بالي بيوني بو كعبك لناوي بريتو ككعبتيك با بلان فيلك ناروا أبرها الزختكاتو فيلك باشك شاكات بي أخواي قبرها فمي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل واتا إنسانا كان بالا داتا بال فيلكا شن معنى هيك جوانا واتا إنسان لفيلك بتشو ولا تربيته بالله فيلك لقبارة يا جورة ترى بهش قياسي كيت فيلك اللي بيجي إنسان ويا كاتب بس إيمانه توانيت فيلك جلو جير كاتو بيشي كويت وجورة تربية لو برام كإيمانك شين ما أو كاتب أم أبي بأصحابي فيل كاتب قال صجكا صجي يا ركامبو سيشن جوازه بوي خوي جورة فما أولئك كالأنعام بل هم أضل ما نوكو حيوان هادوان بلكو قمراترن بيا خوشو يستكانم أم نفسيك لإنسانا هيا نفسيك أخواي قورا بي بخشيوا فالميه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها هردو كداوتي حركات إنسان جلوي بو برلاكرت وكو أجلكاني تريليت حركات إنسان بستيوا أبيبا معدنيكي باكو بريزو قورا لا إخواي قورا كهمو ريزكاني بي بخشيوا كملائكة كاني خصوصا خدمتي وا كخواي جورا لم إنسانا وليو بياوشاكو بيخمبران خلب جيري كخواي جورا همو زوي همو كوني خصوصا خدمتي أم إنسانا وا زانا شن جوريكا لكاتك الروحكي بارز كاتو جورا أبيت إنسانكا لك الروحكيا جورا أبيت خواي جورا هم مشتكي أداتي كبهيش حيوانو بيشتكي تندراوة فما وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره فما شو روجو مانجو أستيرو خورو هموشتكي بو مسخر كردون سبحان الله إنسان لكاتيكا دقل خوايا أبيت لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر إنسان قورا أبيت لكاتيكا روحكي بروزكا خواي قورا هموش تيكا خاتا خزمتي و بلام لكاتيكا إنسان خوي بشوكا كاتا و أبي بخزمتي لا شيكي بوغني رزيو كبياني هيش كسي اكتاقتي نيبشي بلايا كان خوش كوت ياخو دا قورا كيا مايا و بوي أو كسيكا يادي خواكا أوكو إنسانيكي زينو وايا أوي كيادي خواش نازاني لا شيء مردوا وعطي إنسان بشي جاء كده توا بو شحني كتياتي للروح بو نوري كتياتي لأسمانوا هركاتي أميتي أبو أبي بزينو كليت در هنا أبي بمردو بو كلمان تيق نشيت أم لا شيء أصل تياي الروح كيا وكو سياريك وايا كسايقي تيانا به سياريك چن بآخر موديل وجواني دروس كريك أسنكو لا شيء رقو تقا أجر أقلكو سائقك باشي نبي لشوني خوي ناجوله هج لمواصفات كان يشي بكار نايت وإنسان جاوزكي تنها بودرك بيت بو روحي كتياتي ببزان جناب تخوش بيستكم شن اهتمامت بم روحها هيا شن تواني وتحقي أمر روح بيت ولقلو لأرزو للا شيء دابر يبرزي كيتوا وبخوايك ويبستي توا يادي خواي بيب كيد يادي دنيانا يادي بارنا يادي تجارتنا يادي شهرتو مناو بانغنا بلكو او ياديك اخواي قورا ايويت كي انساني بيب برس كاتوا يادكي بقاتا ملكوتي سماوات بلي
او رزيك خوي قول الانسان ناوا بو بي بخشيوا وقرنا اوهموا رازان نوي بهشتو اوهموا تكريم رزناناني انسان لباي شي ويبرز كانم ام لا شيا لاخيرا لشيواتو شي زان لا شل شيواتو لا شا للا شيء وهاتوا يعني هيج لا شيء يعني هيج تجنية شاني بعز به دي بداخ وهمج يعني إما بورجو بوعرز وكاني أملا شيء أروات لصال جارك آمادنين أور بينه ولا روح كمان بويا ما مصالح بس بك أي أشكي خيانينم بغمازي تلاش رازي عشقو دردي دل خو هرشي بو كردو تفاش على بس بكا اي اشكي خيانينم بغمازي تلاش رازي عشقو دردي دل خو هرشي بو كردو تفاش على بس اي اشكي خيانينم او حياة مبا خو تو هيتش نيشتو توا لحياة و هرشي اكا هيا بو خلقي در بريوو هيتش بيو نيشتو لجلو لبرغو لحياة لأبرو هاد شيء كم هي اللي دروا بو خلق همي أشكرايو هيش شتيكي بنهانم نماوا رومتي آزاري جي من كرواني ميوتي من قسم قرد الخراش توني قاهد جان خراش سنقزار زاهيري عاشق دروني لا نزار صورتي معشوقة قلزارة جبلت بردوتاش دركي صعبة دم مدى محوي لأسراري دمي چونك بولا شيئا هر سعيك بكي دروا بلاش علي نهينيكي نادو زيتو چكو نهينيكي للروحايا بلام ايما خوما بو خزمتي لاشة ترخان كردوا لاشش هر سعيكي بو بكي دروا بلاش بزايا اتشيو كواتا بلاش وبلاش سبحان الله سم كلميك جوانا انسان لا شكيل لا شيء وهاتبه بلاشكش هل لا شو هاتبه يعني صفر لسر صفر يكسانا بالمساني كتو ايبينيت لكاتك بي روح به بلام كروحي لقلابو اقاتك اشكلاني فلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بريزان كسك ما وينو ستو بين زسال دعوة لقومي خو بكا طلبيا لبكا عبادتي خدايش واحد الأحد بكا الواز عبادتي بنت سلمة بينن أو قوم أو ما وديرو دريجا حر عناديا لقالي كردو حر بكيفي خويا كردو بقويا نكردو حل سكفر الرويشتن تخوا أو أو تقد إنسان شي دوي تنوع التحمل شي دوي تنوع الصبر شي دوي نو ستو بينجا سال أتو دعوان اللي بكاو ونبنا نبنا مؤمن إيماني نينن أو الشيبو أو بياو أو إنسانا نوح عليه السلام خدا تبارك وتعالى وكي وحي هنار لبو نوحي كالسفيني درز بكا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا أو وقت نا دار هبو نا تشت هبو خواه تبارك وتعالى أمري كرد داري بتينا طبعا السفينة بداني شا ذكري داري كان الرواية دجيرته ماوي ست سال بيتو ست سال حتى او دارا شين بو بلن بو بقوت بو دوائي بريان دوائي هناينا وكرديان اللوحة همو ملائكة يارمتيان دادا ملائكة بدرستي يعني بحمشكل يارمتيان دادا بإشرافي جبريل عليه السلام بوحي خواي تبارك وتعالى حتى كو او سفينيان درست كد بريشي وبجواني وببزمار وبآسن وبحمشكل شي وشي عالم كرونياني كوصفيني تادك لسرشياي هل استاغوتيان هو يا نوح او تو دركفتي نجار هتا انكز گو پیغمبرمو صعبتيان بيكرت قالتان بيكرت نوحش عليه الصلاة والسلام قوتي ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون روز دادي العنقو صعبتا بمو روز دادي اما صعبتا بيدا كاين اما اصلا قالتا بيدا كاين اصلا انقو تشي عذابا شو هادين كقطع ينتصور ناكل او نوع عذابا حبي لدنياي بلكو دمينين وش ابد الابين نوع عذابي خدا تبارك وتعالى قلت يا نوح علامتك تبيد ليم أو علامتك كنجي دركف أتو بانقواز بكا مالو من دالي خو أو مؤمنين لقالتن برو السفينة بتن لو أويدا سوار بن هروها أمر بكا طير وطوال وحيواناتش همو من كل زوجين اثنين أو علامتك تشيا أو علامتك تنديرك تن لمالة تنديري ناني أو تنديرا او لي دردي وشي كانيه لي دي كاو لي در حات بوشي كاني او لسر تشو او اختي بانغوازيخ بوكو بربا السفينه هرو بل حقيقه روشي نوح دروني تنديري ماليان ناو ماليان واو لي دي وشي نوح عليه السلام ديتي او لتنديري در حات زانيك عذاب حلب بس او قومي هنا امري كرت او مؤمنين لقالي و اهلو مالو مالو مدالي خوي حمير ريو براو چين دري چين براو سفينة چين كالسؤالي سفينة ابن و امري شكر بانقوازي كر جميع حيوانات حاضر من لكن سفينة فعلا كتو دا ديني حيوانات حموة صفة صان حاضر سؤالي سفينة ابو حيوانتا كاني سؤال من حروها تيرو توالو من كلين زوجين اثنين حمو چين ناوي لابشتي هنجي خواه تبارك وتعالى امري عاسماني كرت حاسمان درچه بارانو آيو بكوا يعني بماء منهمر وچتو نوچي قطرات ماء تك تك نخير نا بلكو چتو منزلق آيو برجي آو آو تو آو عاسمان حملة آو لعاسماني بقر حات خواري وامري امري شكرت آو حرده ببتا كاني بيك جار يعني بالقانيك آو لبنا وش حالستا يعني حاجة حالتشي آوها قد نقو ما قبل سرية عرضي أبدا أو ذلك نوي طوفان أو طوفان دستيكر حتى التقى الماء السماء بماء الأرض والتقى الماء على أمر قد قدر حقيقة أوندا حالتك مهم بو لو أصناي نوح دا ديني كوركي وحل دي لكن لقديت شاي قازي كريا بني يركب معنا ولا تكون مع الكافرين كوركم ورا بقلم بك وبقى كافران نكوا قوتي سآوي إلى جبن يعصم من الماء ولا بقلد ناكو دس مصر أو تشاي أمن نجاد دلا

لا لا آوي لا طوفاني لا غرق لا غرق بيني هنا طبعا تشتكى فحال بينهم والموج فكان من المغرقين هنا حرب موج وش تشاي بلندو نبي ذاك الأول هنا غرق بو كركتشو وش كركتشو غرق بو بشرة زجيسود بشرة هنا قلت يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قلت إخوايا أشكر منا أهلي منا عزك من رحم بيدا أبي يعني نكفتنا جهنم وعذابي وشي أو قومي هنا خدا تبارك وتعالى وشي نوح أو دعائي كرد هنا عتابي كرد قلت يا نوح إنه ليس من أهلك أو أهل الدنيا أو عملي صالح نيا أو بقال كفارا كفتيا أو كافرا شايني أو إني كم رحم في ذابهم بل كود بي مستحق جهنمي بك وغرق ببي هنا خدا تبارك وتعالى وشي أو وحيلوها نار هنا بشمان بو ولا دعاي خو قلت يا ربي تمن عفو بكي بل يا بشمان بو حقيقة لبشتي هنجي موت حات بوت حاسة في نبى حركة كذ أو وقتي نوح فرموي بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم بناي تخويا اللهم يا ربي استرمان بك يا الله موج دسي بيكرت موج دسي بيكرت وشيت شايب السفينة كفتا ناو بحري دي هنا ودي بر ليرة دي بر دائرة ليرة دي بر دا حتى ماوي ششما قبات بشر لسر يعرضي نما قط أبي أحياء بينما نلا بشري نلا حيوان نلا بطير توالي قبات حبل غرغو بأيك جاري مردن لابشتي هنجي فتريك الششماك بيتشو الرواية دا جيرتو دلين لا داي محرمي عاشراء دلين أو سفينة خوا أمري كرد يا سماو يا قازي أمري عاصماني كي باراني خو قطعك يعني آوي خو قطعك لسا لابشتي هنجي أمري كي ديا عرض آوي خوش نقوم بك بزانا لا آو لعاصماني قطع ولا عرضيش قطع حتى ولي هات هيشي بو واستوت على الجودي أو سفينة لكين داري استقراري ورقل لسات شاية جودي تشاك لكردستاني تشيا طبعا او استقراري هو ورقتو هات اخواري لبشي هنجي خواتبار ودفري واذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وشي راوستان لستشيا يخوتا اتاما ذكر او اختي بلي اخواي الحمد لله امن نجاة لقوم الظالمان بلي بريزان او سفينيا نناو اوي ما وششمانك علماء دلين كششمان توابو خوا أمري عاسماني كرت آوي خو بوستين خوا أمري عرديش كرت آوي خو هروتو قدة آوي لسرية قدة حتاك ولي هات عرد تقريبا هشكاتي بدرسي بدي أركب خوا القرآن دفنو إذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وشي التواو راوسة بلي الحمد لله خوا أمن نجاتا لو قوم الظالمي برزان لبشتي أويك السفينة استقراري خوار قلسة شاي مؤمنة كان هاتنا خواري حيوان وطير وطواري شهروها بربين وبرلابين لو لعردي أو أختي أو منين اللي قال لي بين هشتاق كذا بينها مو عقيم بين من دالي الندبو فتراك ما نوا أو مؤمنا نش هم يمردن أمري إخوان كرد شيء ما هو نوح ما هو لقى هرسة كوري سامو حامو يا فضلينه أو هرسة كا ما نوا أو نسلين للدنيا ما ألحان كا هم يلا أولادي نوح عليه السلام هلا بهندز ناويان لنا الأب الثاني للبشر بابي ديوه بشريات شوك بابي أول آدم بو عليه السلام بابي ديوش أو نوح بو أو نسل حموي لدواي بباش كافت لفتريك بيت شو براكانم شوك بشر دبي إلا بمري نوحش عليه الصلاة والسلام لبشتي أو عند دعوته أو عند الصالة أو عند هموي هنا وفاتي كيرت بوشيوي قصة نوح عليه السلام كوتايهات إن شاء الله لحلقة كان دابه بحسب بيغمبر شيزاكين لبيغمبر كان خدا أويها ناريتي لو أرده والسلام عليكم ورحمة الله.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله.
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي نيورويا بكاتي هولير دورو بري.

0: الراضي انا فمي الكثير والاخوامر دون زابق وين فمي الكثير والاخوامر دون زابق وين
1: كومل ذن لمزقة وتا درون تابا بين كومل ذن لمزقة وتا درون تابا بين باش كراوني هيني قفتو رفتار تانتا بين باش كراوني هيني قفتو رفتار تانتا بين
0: باندر وابانجي بيجاج بيت نليب ورادير بميل كثير والأخوة ويردون زابق وين بميل كثير والأخوة ويردون زابق وين
1: ليش ألسو

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما اللقاء بالحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.
2: بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

لئن كنت لا تقبض إلا بيده المبدئ المعيد فاذكر يوم تفد عليه، يوم تمكث في مكانك فترى ملك الموت نصب عينيك، يوم تبحث عن لقمة فيقال نفذ رصيدك، يوم تبحث عن شربة فيقال لا يؤذن لنا، يوم تبحث بين السماوات والأرض في أغلفة الهواء عن نفس فيقال غير مسموح، الآن تقبض روحك وتفد على الله عز وجل. حين يجلس المعتصم الذي كان يكسر العظم بيمينه من قوته ويحضره الموت فيقال كيف تجدك، فيقول لا حيلة، أنا ملك الدنيا، دولة العباس تحت يميني، ويقول لا حيلة، فنيت الحيل، خلاص لا أجد شيئا أفعله. حين يحتضر كبير من كبراء بني أمية مؤطد الدولة عبد الملك بن مروان فينظر حوله فيرى غاسلا، يأخذ الغسيل وينشره للناس فيبكي ويقول يا ليتني عشت فيها غاسلا لا أسأل عن أحد من المسلمين. إنه الموت وفضيحته أيها الإخوة، ليكن منك الموت على ذكس. قال ابن الجوزي رحمه الله: كان من الأغيلمة غلام أسرف على نفسه في المعاصي فما ترك باب كبيرة إلا طرق وولج وغب منه عبد، حتى مر يوما على المقبرة فوجد عظما ماتئا، عظم خارج من المقابر وبين قوسين، كم من الزمن مر عليك لم تزر المقابر، بيتك الحقيقي، فوجد عظما ناتئا خارجا من قبر فأراد أن يحفظه، فقبور المسلمين محفوظة وجثث المسلمين محفوظة، فلما أراد أن يدخل العظم مكانه فت العظم في يده، العظم أقوى شيء في جسمك تفتت في يده فصار ترابا فلاحت منه نظرة. توفيق من ربك، اللهم يسر لنا الهدى واهدنا أنت أرحم الراحمين. فنظر إليه وقال: وأكون أنا هكذا بعد أن أموت وبس ألج في جميع المعاصي وأجد عليها قوة؟ فذهب يبكي من المقبرة إلى بيت أمه فدخل عليها والمرأة تعبد الله عز وجل وتعظه، فوجدت وجهه غير الوجه الذي يدخل به كل يوم مخمورا، فقالت يا بني ما لك؟ فقال أماه: إذا أبق عبد من مولاه ثم عاد إليه ماذا يصنع فيه؟ قالت: يضع الغل في يده ويلبسه مسوح الصوف. فبكى وأجهش وقال: الآن ألبسيني مسوح الصوف واجعل الغل في يدي، فوالله لقد هربت من الله وعدت اليوم إليه. ثم دخل في غرفة جعلها له مسجدا ولم يزل يصلي فيها ويتعبد، حتى قالت أمه: فمررت عليه ليلة فوجدته يمر على آية يكررها يتخشع معها تخشعا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلم يزل يكررها حتى سكت صوته. قالت: فهجمت عليه وقلت: يا بني كيف تجدك؟ فناداني بصوت خفيض تخرج معه روحه وهو يقول: يا بني يا أماه، إن لم تجديني في عرصة القيامة مع الناس اللي واقفين يوم القيامة فسلي مالكا خازن النار عني، حقش النار بذنوبي ومن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، فسلي مالكا خازن النار عني. ثم غرغر وسكت. قالت: فحركته فوجدته قد مات. يقول ابن الجوزي: فخرجت المرأة تولول وتنادي: هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار. ذكر الموت واليوم الآخر أيها الإخوة، تدبروا وتفكروا وميزوا في أهل الفساد وأهل الصلاح وأرباب المعاصي وأهل الأرباح، فيا سرعان عمر يفنيه المساء والصباح فتصبح بعده صفرا لا تجد شيئا من النعم ما قد دخل عليك فيها وقد لاح. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا به فلا ننسى.

0: معتبر.
1: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله جل وعلا لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. وقال رحمه الله: وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت. وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله جل وعلا، مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، عاص لله جل وعلا. وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين، وأهل الوسط وهم مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، عاص لله جل وعلا. وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته.

وقال رحمه الله: ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر لشدة الداعي إليهما وسهولتهما، فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحا وحكاية كلام الناس والطعن على من يبغضه ومدح من يحبه ونحو ذلك، فتتفق قوة الداعي وتيسر حركة اللسان فيضعف الصبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أمسك عليك لسانك. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ صلى الله عليه وسلم. ولا سيما إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد فإنه يعز عليه الصبر عنها، ولهذا يجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة، ثم يطلق لسانه في الغيبة والنميمة والتفكه بأعراض الخلق والقول على الله جل وعلا ما لا يعلم. نسأل الله السلامة لنا أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي الكناني، توفي رضي الله عنه سنة 110 للهجرة. ترى في الطبعة الأولى كتب يعني 11 سقط الصفر، لكن عدل هذا في الطبعة الثانية، فمن كانت معها الطبعة الأولى يعدل هذا الخطأ الطباعي. سنة 110 للهجرة، وبموته انقضى عصر الصحابة وبدأ عصر التابعين. الصحابي تعريفه عند العلماء هو من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو تعريف الصحابي، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وعلى ذلك النجاشي هل هو صحابي؟ هو آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يجتمع به. يقول الحافظ الذهبي في السير، يقول عن النجاشي أصحمه: هو معدود في الصحابة ولا له رؤية، فهو تابعي من وجه صاحب من وجه. يقول معدود في الصحابة ولا له رؤية، استدرك قال ولا له رؤية، هو تابعي من وجه صاحب من وجه آخر. فهو على التعريف الذي ذكرنا لا ينطبق عليه تعريف الصحابي، لأنه لم يجتمع النبي عليه الصلاة والسلام، فيمكن أن يعتبر من عداد التابعين. عدد الصحابة رضي الله عنهم جزم الحافظ أبو زرعة الرازي شيخ مسلم بأن عددهم 114,000، وجزم السيوطي بأن عددهم 124,000، وهذا على سبيل التقريب، لأن الصحابة متفرقون ويعني إحصاؤهم بدقة أمر صعب، لكن يتراوح في هذا العدد، يعني ما بين 114,000 إلى 124,000. وإذا يعني في حجة الوداع حج مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 100,000، فيعني هذا العدد الذي هم 124,000 ليس ببعيد. آخر الصحابة موتا هو هذا الصحابي أبو الطفيل. العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار لذلك، فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلاة العشاء، في آخر حياته يعني في السنة 10 من الهجرة، لأن توفي عليه الصلاة والسلام في أوائل السنة 11 في ربيع الأول من السنة 11. فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذا، فإن على رأس 100 سنة منها، يعني بعد 100 سنة، يعني بعد 100 سنة، إذا كانت السنة 10 بعد 100 سنة تكون إيش؟ 110. لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. يريد، يقول ابن عمر، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن. وهذا هو الذي وقع بالفعل، بعد 100 سنة تماما انخرم ذلك القرن ومات جميع الصحابة، فكان آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل الذي مات سنة 110. مضى على مقولة النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم ليلتكم هذه، لا يبقى على، يعني فإن على رأس 100 سنة لا يبقى أحد ممن هو عليها الآن، مضى على هذه الكلمة 100 سنة. لما مضى 100 سنة مات آخر صحابي. وهذه آية من آيات الله عز وجل، يتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. فبعد 110 بدأ عصر التابعين، بدأ عصر التابعين. أيضا في يعني في في في قول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيتكم ليلتكم هذا، فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، يعني هذا أيضا يلفت النظر، لأن يتفكر الإنسان في حاله، يعني حالك بعد 100 سنة، تأمل الآن حالك بعد 100 سنة، أين أنت بعد 100 سنة؟ أين أنت؟ تكون قد مت. عمر أمتي ما بين 60 إلى 70، ويندر أن أحد يتجاوز عمره 100 عام. أو تكون الساعة قد قامت، يعني ما أن تكون في قبرك أو تكون الساعة قد قامت. ما الذي تتمنى في ذلك الحين؟ ما الذي تتمنى؟ لا تتمنى سوى العمل الصالح. ما الذي تندم عليه؟ تندم على عمرك الذي فرطت فيه ولم تعمل فيه صالح. والله لا تندم على شيء من أمور الدنيا أبدا، لا
لا تندم إلا على الساعات التي مضت من عمرك ولم تتزود فيها بالأعمال الصالحة. تأمل في حالك قبل بعد 100 عام. أيضا لو رجعنا للوراء قبل 100 سنة، الذين ماتوا قبل 100 سنة، يعني الآن نحن في 1442، أين الذين كانوا موجودين على ظهر الأرض عام 1342؟ ما بقي منهم أحد. أين هم الآن؟ في قبورهم مرتهنون بأعمالهم. ماذا يتمنون؟ يتمنون العمل الصالح فقط، يتمنون العمل الصالح فقط، تركوا دنياهم خلفهم. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى أحد منها، هذا يلفت النظر إلى هذا المعنى.

أنك تتعمد يا رديء العزم يا سيء المقصد يا نقي الثوب والقلب أسود ما هذا الأمل وأنت لست بمخلد أما تخاف من أوعدك وهدد يا مستورا على القبيح أتقر بذنبك الآن أم تجحد يا من شاب وما تاب هذا الدأب في الذنب مذ أنت أمرت يا مشتريا لذة تزول بالعذاب الصرمت يا مرميا في جب الهوى هذا الحبل هذا الحبل أفلا تصعد بالله عليك تأمل نصحي وتفقد أما الطريق فطويلة فاقبل الآن من الشرع وتزود تخلص من أسر الهوى فكم وقع مقيد أيها الإخوة للتائب علامة فالتائب لو رأيته رأيت جفنا مقروحا وليس قولا إنما هيئة لو رأيته رأيت جفنا مقروحا تبصره في الأسحار على باب الاعتذار مطروحا سمع قول الله يوحى فيما يوحى توبوا إلى الله توبة نصوحا التائب مطعمه يسير وحزنه كثير ومزعجه مثير فكأنه أسير قد رمي مجروحا توبوا إلى الله توبة نصوحا انحل بدنه من الصيام وأتعب قدمه القيام وحلف بالعزم على هجر المنام فبذل جسدا ولم يكتف حتى بذل روحا فتوبوا إلى الله توبة نصوحا التائب الذل قد علاه والحزن قد وهاه يذم نفسه على هواه وبهذا صار ممدوحا فأين من يبكي جنايات الشباب تلك التي قد اسود الآن بها

الحكيم سبحانه لا يتكلم إلا بحكمة، فمن أراد الحكمة واستقاء معانيها وأراد أن يلهمه الله الصواب وفصل الخطاب والسداد والتوفيق في الحياة فليأخذ بكتاب الله، يورثه الله الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، وممن يشاء الله إيتاءه الحكمة من أخذ كتابه بحقه. وأخذ الكتاب العزيز بحقه مرة بعد مرة سنكررها مرارا بكثرة تعاهده والقرب منه والعيش بصحبته، حتى لا يظن ظان أن كل ما سبق من المعاني والأوصاف تنال بأمور شكلية جوفاء ظاهرية مجردة، أبدا. بل حتى التلاوة باللسان مع أنها باب من أبواب الأخذ بالقرآن إن لم تكن مصحوبة بإحضار عقل وفتح قلب وتدبر وفهم وبحث بلهف بشغف بحب وشوق عما جعل الله في المعاني العظام في جوف كتابه العظيم، لن ينال الحظ منه إلا ما أخذ. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. انظر ما نويت بكتاب الله لما أمسكته، جلست جلسة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، أو بين العصر والمغرب، أو بين المغرب والعشاء، أو في دارك في البيت بعد العشاء بعدما تعشيت وشربت الشاي، أمسكت المصحف وجلست جلسة دقائق معدودات أو مطولات نصف ساعة ساعة فقرأت وردك من كتاب الله، سل نفسك لما جلست وأمسكت مصحفك ما نيتك؟ فمنا من لم ينوي إلا الأجر والحسنات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومنا من نوى مع ذلك أن يكون مما يقرأه في كتاب الله، سواء قرأ سورة البقرة أو الملك أو حزبه أيا كان من القرآن، نوى أن يستشفي به من مرض ألم به وحاجة نزلت به، وإنما لكل امرئ ما نوى. وثالث، نوى مع ذلك أن يقذف الله في قلبه من هدايات الآيات والسور التي يمر بها، قرأ قصص الأقوام السابقة، قرأ وصف الجنة ونعيمها فاشتاق وذرفت عينه حبا وطمعا ورجاء فقال يا رب اجعلني من أهل الفردوس، مر بآيات العذاب وجهنم والأغلال والأصفاد فرق قلبه خوفا ووجل وذرفت عينه فقال يا رب معاذ عوذني بك يا رب قني عذاب النار. هذا الأثر الذي يقصده صاحبه يناله، وإنما لكل امرئ ما نوى. سل نفسك كلما أمسكت المصحف لتقرأ أو فتحت تلاوة لتسمع ما نيتك؟ أحضر قلبك هنا، والذي تنويه تناله، فعدد نياتك مع القرآن واجعل علاقتك مع كتاب الله صحبة ممتدة مستمرة مع كتاب الله. يا كرام، الله عز وجل مجيد، ووصف قرآنه بأنه مجيد، قال قاف والقرآن المجيد، وقال سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. المجد كثرة الخير، العزة الرفعة، هكذا هو القرآن. وقال الله تعالى والقرآن ذي الذكر ذي المنزلة العظيمة، قال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. العزة والذكر العظيم العلي الجليل يكون بالقرآن ولمن أخذ بالقرآن واهتدى به.

سلام عليكم بما صبرتم. الإيمان شطر منه شكر، وشطر منه فلا بد لك أن تشكر، فأنت بين الصبر وبين الشكر حتى تلقى الله. والسعيد منا معاشر الأحباب من كان يفرح بإعطاء الله ويفرح بأخذ الله، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولذلك عليه الصلاة والسلام من تقلب في حياته متدبرا وفي سيرته متذكرا، ومن قرأ سيرة الخير الورى عليه الصلاة والسلام يرى الأحزان تحوطها، لكنه نعم العبد، كان صابر، كان شاكر، يموت أبناؤه ولم يبق في حياته من أبنائه إلا فاطمة رضي الله عنها، يقتل أصحابه، يمثل في جسد عمه، يدافعه أهل مكة ويعادونه، يعذبون أمامه صبرا آل ياسر، يعذب أصحابه فيعدهم الجنة، موعدكم الجنة. كان الحبيب يذكر أصحابه قصور الجنة، أرائك الجنة، نخيل الجنة، يذكرهم نعيمها ودورها وحورها وخيامها. إنه الصبر. ويكفيك وأنت تقرأ قول الحق: والله يحب الصابرين. قال بعض العلماء: والله لو لم يكن للصبر إلا أن عاقبته أن الله يحبك لكان مكرمة، فكيف ولو لم تتفرج كربك. بعض الناس مسحور، بعض الناس عقيم، بعض الناس سجين، بعض الناس مريض، مل الفراش منه، مل من العلاجات، مل من السجن، مل من نكران الجميل ممن حوله، مل من ضلال الأبناء، تعب من الديون، تعب بدنه من الأسقام، تعب من رقية الرقاة ولا يرى أثرا لها. نقول صبرا، فإنما هي جسر تتجاوزه وإلى جنات النعيم. إنه الصبر. الصبر إكسير الحياة. الصبر، ومن لا صبر له لا إيمان له. ويزداد البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الصبر مفتاح من مفاتيح جنات النعيم. الصبر هو نداء الملائكة كلما دخلوا على أهل الجنة، يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. ولذلك كلما ازداد الإيمان ازداد البلاء وارتفع الصبر عند المؤمن. ولذلك قصور الجنة في الجنة تسمى قصور الحمد. لمن؟ لمن رضي يوم أن أخذ منه وكان قد شكر يوم أن وهب. المؤمن الحزن غالبا 7 أيام، المؤمن في اليوم الأول يفعل ما يفعله الجاهل في اليوم السابع، بعد 7 أيام تجف الدموع، ولربما يقول الإنسان الحمد لله، لكن بعد ماذا؟ بعدما رحلت أجور كالجبال بسبب أنه ما ربط على قلبه وما وطن نفسه على الرضا بالقضاء والصبر الذي هو مفتاح الجنة. إذن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. بل أحبابي، إن المؤمن في الحياة يستصحب الصبر في جميع مناكبها، وأن تسعى في الأرض لا بد أن تصبر. لاحظوا الصبر عند الغضب، الصبر لأنك لو لم تصبر لربما غضبت وجنيت. الصبر على الصيام، لماذا تصبر؟ حتى تؤجر. الصبر في الكرم لأنه نقيض البخل. وهكذا تجد أن الحياة كلها بوابة الأعمال فيها صبر. الصبر هو الذي يسيرك إلى الله، فإذا نفد المعين من الصبر من قلبك استوحشت الحياة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين تضيق بنا الدنيا وتثقل علينا هموم الحياة، نجد أنفسنا في أمس الحاجة إلى لمسة رحمة ومواساة. وفي خضم هذه المحن يمد الله عز وجل يده لعباده، يواسيهم، يطمئن قلوبهم، ويجدد فيهم الأمل. تأملوا معي كيف واسى الله عبده وكليمه موسى عليه السلام. كان موسى خائفا طريدا وحيدا، لكنه وجد السكينة في كلمات الله. قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. الله سبحانه وتعالى لم يتركه وحده في مواجهة فرعون، بل أخبره بأنه معه يسمع ويرى. ما أعظم هذه الطمأنينة التي تتسلل في قلب المؤمن حين يعلم أن الله قريب، وأن الله يرى ويسمع كل ما يمر به. ثم انظروا إلى لحظة خوف موسى عليه السلام عندما رأى عصي السحرة تتحول إلى ثعابين تسعى أمامه. خاف موسى عليه السلام من هذا المشهد المهيب، لكن الله عز وجل قال له ليطمئن قلبه ويثبت فؤاده: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الله لا يترك عباده للخوف والرهبة، بل يطمئنهم ويرفعهم ويذكرهم بأنهم تحت كنفه ورعايته. وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي واجه أشد المحن وأعظم الأزمات، لكنه كان يجد دائما في كلام الله عزاء وسلوى. عندما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالضيق من تكذيب قومه وابتعادهم، خاطبه الله سبحانه وتعالى بكلمات تفيض رحمة. قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله يعلم ما في الصدور، ويعلمنا كيف نجد السكينة في التسبيح والسجود. وعندما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالحزن العميق على من لا يؤمن من قومه، جاءه الوحي الإلهي يقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنها رسالة للمؤمنين جميعا ألا يحملوا أعباء فوق طاقاتهم، وأن يعلموا أن الهداية بيد الله. أيها الأحبة، الله دائما معنا، قريب منا، يواسي قلوبنا حين تشتد علينا الحياة. يقول عز وجل في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكلما شعرت بالضيق وكلما أثقلتك الهموم، ارفع يديك إلى السماء، ادعو الله بثقة واستعن بكلماته، وستجد في قلبك من الطمأنينة ما لا يقدر بثمن. وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يناديك، يدعوك إلى أن تطلب منه ما شئت. فالله يحب أن تسأله، يحب أن تناجيه، يحب أن تدعوه، بل ويغضب سبحانه إذا لم تطلب منه، كما جاء في الحديث الشريف: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فلا تحرم نفسك من هذه الرحمة الواسعة، ولا تتردد في رفع حاجتك إليه. ادعو الله بثقة، وكن على يقين أنه يسمعك ويرى همك، ويستجيب لدعائك في الوقت الذي يعلمه خير لك. تذكر دائما أن الله لا ينسى عباده، فكما واسى أنبياءه فإنه يواسيك. كن على يقين بأن الله معك، يسمعك ويراك، ينتظرك أن تدعوه، ولن يخذلك أبدا. ونختتم هنا بهذا الدعاء: سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام و رحمتی خوای پروردگار تان لبی تو بران و خوشکان. سپاس بو خوای پروردگار، سپاس بو خوای الشکور که امزارش ازنی داین و کاتی داین و تملی داین بین و خزمت تان لخزمت بابت چی زور گرینگو پیوستی لخزمت سیرو جانامی سلفی صالح رضا و رحمتی خوای لبی تن لرایدوی دنجی اسلام. داول خوای پروردگار دکم سبحانه و تعالی که برکت بخاطه کات من، برکت بخاطه تمن من، برکت بخاطه علم من، برکت بخاطه عبادت من، برکت بخاطه جان من، برکت بخاطه مدالکان من، برکت بخاطه هر چی او کسی ایسا جوی لمیا، همه چی هیا، غمه چی هیا، ناراحتی چی هیا، مرازه چی خیر هیا، ای خوای پروردگار، ای غنی، لو همو لایشی آسام کی، خوي پروردگار، اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. خوش كان بران سپاس بو خوي پروردگار، ام زارج لخزمت تان دبين لخزمت قشتك لغا سلف و تکانيان لواني يكم بو تي قشتك لغا سلف بو جانامي سلفی صالح و عابدین و زاهدین و خاشعین و دوستکانی خوای پروردگار، تو که براستی علمان دیان فرمو سیرو جیان نامی حیاتی سلف جند من جنود الله، سربازک لسربازکانی خوای پروردگار، خوای پروردگار قصو بسرهاتی اوانی هشتوتو حتا قیامت لو اوه دلی عبدکان و دلی دوستکان ولیکانی خوای پیراجراو بکاتن بو سيرو بسرهاتي صالحين وعلماء وزهاد وخاشعين ما وتوا سكا قتاب خاني سلف، قتاب خاني علم، قتاب خاني أدب، قتاب خاني تسكين نفسا، قتاب خاني عقيدة فير ما دا كان عقيدتيا تنزور عقيدة مانيا، فير ما دا كان تسكين نفسيا، فير ما دا كان هدف لطلب علمتيا، فير ما دا كان تون دعوة بكين، تون عبادتي خوابكين، تون شونيش بكين، تون دعاء بكين، تون معامله و تعامل کن لگا مخالف من، و تون تعامل کن لگا دوستکان من، و تون تعامل کن لگا او علمی فیر دبین، و تون خواهی پروردگار و پرستین حبراسی مدرسه سلف، قتابخانی سلف بمشه وازه دبیلی تیه بگین، قتابخانی سلف و خیلنوی سیغری سلف بس فقط قراءت نیا، بلکو جان لگا سلف، بلکو جان لگا الحیال لگا سلفی صالح و دوستکانی خواهی پروردگار سبحانه و تعالی. بو جياني سلف، بو تكاني سلف، لبر أم خالي بازدكين، قيل لي حمدون بن أحمد، بسيار ينكر لا حمدون رضا ورحمتي خواي لبيتن، ما بال الكلام السلف أنفع من كلامنا، لبر تسو تكاني سلف، أموش جاري كاني سلف، قسكاني سلفي صالح حابدين زاهدين أنفع من كلامنا، لبر تسو بسوتر لو تكاني ما، قال لأنهم تكلموا لعزة الإسلام، أأوي درمانك، أأوي دواكي علماء طالب العلم، أأوي لبر أوي لأنهم تكلم لعزة الإسلام، لبر أوي السلفي صالح حسن بصري، عبد الله كريم مبارك، سفياني ثوري، أبو حنيفة، إمام أحمد، إمام شافعي، إمام مالك، يونسي كري عبيد، هم أوانا فضيلي كري عياض، هم أوانا براسي كاتق سيان ذكر كاتك آموش غاري خلشي عندكر لأنهم تكلموا لعزة الإسلام لبو عزة الإسلام بو لو سرخصني مسلمانان بو وخالد وميا ونجاة النفوس بو رزقار كدني خلشي بو بو أوي نفوسا كان تسبكن تسكبكن تخليبكن تعليبكن بقرآن بسنتي بيغمبري خدا عليه الصلاة والسلام بصيري صحابي كان بصيري سلفي صالح رزا ورحمتي خوان لبي وخالد سيميا ورضا الرحمن بلي كاتي قسيان ذكر لبو رزامان دي خواي پروردگار بسبحانه وتعالى بو رزامان دي زيد وعمر نبو بو لايكو كومين نبو بو اكتيف نبو بلكو لأنهم تكلموا لعزة الإسلام والنجاة النفوس والرضا الرحمن
بله برزامدی خوای پروردگار بخسیان دکر هر کاتی قسیان بکرد به خوای پروردگار قسیان دکر و هر کاتی بیدنگ بانه به خوای پروردگار بیدنگ دبون و پاشان دی فرم لبر اوی امن نخوشین لبر اوی و تکانی سلف براستی زیاتر زی خوی دگری زیاتر دسی تناو دلی خلچی زیاتر خلق اسفاده لی دکاتن لبر او سی خالبو بلام ایم کاتی قصدکین الله اکبر چی و دری او امام عابدا دفرميت ونحن نتكلم لعزة النفس الله اكبر اوين خوشيما كات قصدكين ونحن نتكلم لعزة النفس لبو نفسي خومانا بو يخلق افرين مال لو كاتن بو يخلشي بي مامرين ما مسافران بو اي بي مامرين فرانكسن دعيه بقوته فرانكسن اكتيفي هي لايكو كوميتي تنزورا ونحن نتكلم لعزة النفس لو اوي لمجلس ولا سرو ما دابني لسيارة لبيشو ماندانين لدعوة كان لبيشو ماندانين بويا ونحن نتكلم لعزة النفس وطلب الدنيا إما بويا قصدكين بويا دعوة كان لوئي دنيا بدس بينين بلام تسيب باشان دفرمين وقبول الخلق لوئي خلق لما رازي بتن ولكن سلف إمام الشافعي بيمان دفرمون براستي بدسي نائن رزامن دي خلشي بدس ناية ناكري تو خالق توركي لبر مخلوق بلكو خالق رازيك دنيا بمخلوق بخوي رازي دبيتن بويا أقلبي أما لخزم السيري سلف صالحو إمام عابد كان وخاشع كان داينا بويا خوش كان برين طالب علمكان سلفي صالح زور قرنجيان داو بتراجمي علماء وزانيان إمام كان أمات عابد كان أمات خاشع كان أمات لو أنا إمام أحمد بن حنبل شيخ الإسلام إمام أحمد كري حنبل دي فرمو والله دي فرمو بيم خوشة لخزمت سيرو جيانامي سلفي صالح وبيشنق كان أمات او امام بريزا دي فرمو حد كاتك دسم خزمة سيرو جيانامي سلفو تابعين صحابي كان والله لفضعوا فضع دبين اخر اوان لشيو ايمل لشي اوان لدولك ايمل لدولك او تشي ودري امام احمد كري حنبل امام عابد امام خاشع امام زاهد امام المحدث العابد صحابي كان والله لفضعوا فضع دبين اخر اوان لشيو ايمل لشي اوان لدولك ايمل لدولك او تشي ودري امام احمد كري حنبل امام

چون لگه قرآن هستن، چون با قرآن کریان، چون با قرآن فروشتن، چون با قرآن فتحی شهر ولاتو مالکانیان کرد. بویا درست کردنی رجال هم غمی بانخوازان دعیان بوا. چون که پیغمبری خدا علیه صلاة و سلام تو تمشاب که لدوای خوی پیوان چی با درست کرد. ابو بکر سی صدیقی درست کرد براسی لپاش وفاتی پیغمبری خدا علیه صلاة و سلام ردو هلگرانو رویدن نا ام اسلامی بلان خواهی پروردگار امام ابو بکر صدیقی امت کردی اسباب چی گورا بو زندبونوی نشر کردنی او اسلام سر لنو. و امام عمری درس کرد پیغمبری خدا علی صلاة و سلام، امام عثمان که ملائکتی خواهی پروردگار شرمیلی دکر، سعدی بن معاذ درس کرد که او کاتی وفاتی کرد احتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. بله امی او را پیوستی من باوی براستی بین صناع و رجال داعی و بانخوازکان پیوست براستی خمی اویان بی سون زیلک درس کن وکو پیغمبری خدا علی صلاة و سلام. بوی پسیاری لمحمدی کر ابن بادیس که رضا و رحمتی خواهی لبیتن پیان فرم یا امام لبر اتسو هیس احتا اسا هیس کتیب که تألیف و مؤلف نکردوا. انزا شیخ الاسلام محمدی کر ابن بادیس فرموی كنت مشغول بتأليف الرجال فرمي ايوات سدرين من خريك بوم مشغول بتأليف الرجال من خريشي دروس كرني بكابوم لأمت من خريشي دروس كرني مجاهد بوم بأمت من خريشي اوابوم كسانك طالب علم دروس كم كسي مجاهد كسي خاشع بو خواي پريوردگار عابد دروس كم بو أمي إسلامي بو يا عبدالله كريم مبارك وك إمام ذهبي لسير إعلام النبلاء نقل دكاتا كاتك نيجي عصر داتسو مالوا بو يا رجل رجان برادر كانيان ريان لعبدالله كريم مبارك قرتو قوتيان يا إمام تولى برسي كاتك نيجي عصر داكي داتسو مالوا بو ناي لقل إيما دانشي انتزا شيخ الإسلام عبدالله كريم مبارك فرمي من تسيب كم لقل إيوا دانشم دانشم باسي غيبتي فران في سكيب كم باسي تبديع علماء بكم نخير من بلكو دادن شم دسمو مالوا دا غزمز يرو جهنمي تراجم علماء لصحابي كان لعابد كان لخاشع كان لدستكان وليكان خواي بالورد قال سبحانه وتعالى من دان شم لقل ايوة سبكم خريشي مناقشبهم خريشي زدال مناقشبهم كدل رقدكات بلي اوية طالب العلم دبي طالب العلم خريشي علم بي خريشي تراجم علماء بي خريشي وبيتون لخواي بريوار ديجان نزكتوا خريشي وينبي لفس لفيسبوك لتليجرام ليوتيوب بيتن خريشي تبديع بي خريشي تفسيق بي خريشي تكفير كرني علماء بيتن أو كي إشي توا إشي تو أويا عبدك بي بخواي بريوار ديجان سبحانه وتعالى عبدك بيتون لخواي بريوار ديجان نزك بيو عبدك بي براسي أويا تون لخالق نزك بيو سبحانه وتعالى بويا داعي بان خوازي جنس احمد سعيد احمد سعيد رضا ورحمه اخوي لبيت دي فرمو لا نشان كاني طالب العلم واوكسي علمك يسد بخش اوي براسي خرجي عبادت بي خرجي اوي بتون خشوع لخوي پروردگار بدزمين سون نجكي لذتي هبي سون او قراني دي خيني لذت لبكاتن وبقران هسي بقران دعوه بك وبقران قسي بكاتن وبقران بفروشي ودي فرمو حركاتك لعبادت حسد بلذت نكد حسد بتنبليكد بزانه بقري وطلبي علمكد براسي بمشي وازنيك اخوي پروردگار ديوتن لو امامي ابن حساكر رضى الله رحمتي اخوي لي بيدي فرمو گوشي زانيان جهراويه اي طالب العلم والله دي فرمو بحر كسيك بداتن براستي دي كو جبرين داري دكاتن لو واز لديدال مناقشه بينا براسي هيسودينيه إلا أو نبي لكات تمنو علم الدبات بويا باب قرني وغزم التراجمي سيروج جهنمي أو قومي كخواي پروارد غار براستي قوري كدن ما نوى الناس موت وأهلي علم أحياء براستي خلشي مردون بلام زانايان دوستكاني خواي پروارد غار استاكش ماون ايو اما باس امام شافعي دكين امام مالك دكين باس ابو حنيفة دكين باس السفياني ثوري دكين باس عبد الله كريم مبارك دكين بويا امام ابن رجب رضا ورحمة إخوائي لي بدي فنمو من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلف عن درجات الرجال دي فنمو هر كسي سرنز بدأ ترمام كالسيري سلف عرف تقصيره إن زاد زاني تسن تقصيره إلا بروتسن بوخواي بالوارد قال وتخلف وبزيما ولا عن درجات الرجال وهزدك تقصيره وتخلف عن درجات الرجال براسي دزاني تسن دورة وتسن دور تسن دور كبتتوا لدرزي بياو غوركانو دوستكاني خواي پروردگار سبحانه وتعالى داول خواي پروردگار سبحانه وتعالى دكين كلاغنا كان من خوش بيتن خريك من كبوشتي كبخوي بي خوشا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

جار لجاران فرشتي وحي كناو جبريل عليه السلام لاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دانش تبو جبريل عليه السلام لأسمانو دنجي كبيست فرموي او دنجي درقاق بل أسمانو أمرو كرايا هرگز بر لم و نكرابويا فرشتيك لي دابزي جا فرموي او فرشتيك دابزي بسر زوي جوگ لمرو هرگز دانا بسيوا انجا سلامي كير فرموي مجدد لبي پیغمبر خوا با پیدان دوروناكي كبر لتو با هيت پیغمبرك ندراوا اوش صورت فاتحية كوتا يكاني صورت بقرية هر داويك كي بل اخوان دني پیدك لمانا خواهي گورا پید دبخشي بي اخوان دني ام صورتا ويش قبول نيا من؟ جورتي سورة القرآن في الربم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم بناي خوي بخشن دي مهربان دس بيراكم الحمد لله هرچي سخوا استعيش شايستي خواي رب العالمين فروزقار فروبري همو جيهان الرحمن الرحيم او فروزقار بخشن دي مهربان مالك يوم الدين خاوني دصل الدار الروج بادشت السزار إياك نعبد إياك نستعين هاتو دبستيني بشت هربتو دبستيني اهدنا الصراط المستقيم بوراس الرير وين شار زمان كي صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. كم آيات من سورة الفاتحة؟ بنيفا خاون الرحمة زور أو رحمة وجنة من ذكانا أم آيات فيه كردم دلت هموش تقام الشكارة تنوية تنيا بنيف ويقل ربي سبحانه وتعالى ودبيت تسبيك هموكارو كردويكم تنها بنيف ويقل ربي سبحانه وتعالى

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لخزمة كتاب نياب الأذكار إمام النبي لباب ذكر مطلقة كإمام النبي باسي أكات دواء باب إترية سرباسي ذكر مقيد وأنواع ذكر كان لخوت وهستان ودس بأكات طائي ذكر كان أمر كوتا درسي ذكر مطلق ما نبي لخزمتنا كاتشان فرمايشتي كي بيغمر جان صلى الله عليه وسلم لخزمتي أنا أبين أفرمي عبد الله بن بسر بومان أجرته وأفرمي بيغمر كات الله بيغمر خواص الله عليه وآله وسلم فرموي أي بيغمر جان صلى الله تعالى عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموي أو شرائع إسلام زور زور بوا دين زور قور بوا من تواني بجي بجي كرني هرهم أممني خريك برتبم شتيكم بيغلا كوم كاتو الذين فرموي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى ببردوام زمانك ترو باراو بذكر خوا جل جلاله وتدين كوكر ولا ذكر رب العالمين أفرم أبي سعيد خدري بمن أجرت والله برسير كرا لبي غمريان صلى الله عليه وآله وسلم وتيان أي العبادة أفضل ش عبادة الزور زور قورية فرموي للروج قيامة زور قورية فرموي الذاكرون الله كثيرا أو أنك زور ذكري خوا أكن قلت يا رسول الله أبي سعيد أفرمي وتم أي بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم ومن الغازي في سبيل الله عز وجل لو كسج قورتر أو كسي ذكري خوازورك كغزاءك لبينا يخوايا قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر سيفه ويختصب دما لكان الذاكرون الله أفضل درجة منه أقر بشمشيركي أو نتجنك لقال كافرانا حتى شمشيركي أشكيتو خوشي شهيد به ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل درجة منه أوانيك ذكري خواء كان جل جلاله زمان أن ترب ذكري خواء بردوام أوان درجات لو برستر أقر شي روايتك للرسنة دو ضعفي كتاب لم نبري ضعيف جدا لما بترهيب ترهيب بكاري أفرمي ألا أنبئكم بخير أعمالكم لفرمي أشتي كترا أبي الدرداب ما نجرت وأفرمي باشترين شاكترين كذا وكانت أن بيبلم وأزكاها عند ملككم باكترين يان جوان ترين يان لا ملككتان وأرفعها في درجاتكم لهموان زيادة برستان أكاتو درجي وبرزكاتو وخير لكم من إنفاق الذهب والورق زور باشتر أبو إيوة لبخشن ديو بخشيني أعطون زيو وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم زور باشتر ابو ايوكا لويك بغانا دجمنكتان ايو لقردني اوان بدن اوان لقردني ايو بدن لكاتي جنگا علي وتمان اي بيغمر يان صلى الله عليه وآله وسلم اري والله بيمان بالله يفرمي ذكر الله تعالى حديثك لصحيحها حاكمها هاتو بصحيحها نابتي افرمي ونووي برعي لسر ادا افرمي افرماشتين صحيحة ومعناك اولي شيتيا ابيني أم رتبة قورية بر كي أكيو دس كي أكيو وكسي ذكري زور أخواني ذكري كاتل لناقري ذكري كده زوج ناوي ذكري كوقت كاتي نية همو كاتك نتواني بيكي ذكري مطلق وأواش بلد برزكاتو أفرمي بيغمر جان صلى الله عليه وآله وسلم للرواتيه كابن مسعود بما نجارته وأفرمي للشوي معراجة قيش ما خزمتي حزرتي إبراهيم صلى الله تعالى عليه وسلم على أي بيغمري أخو أي محمد أقرئ أمتك من السلام صلاة من بقينا بأمتك وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء والله بأمتك خاكنا وباش خاكي كيزور ببيتو بركة آوي كيزور سازقاري هي دشتاي كيزور جوانا برني لبردو أوانا زوكين نرمة جوانا أكري زرعاتي شاكي تيابكري زرعاد لبي بريتي لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كي فلاحتي جوانبك كي زرعاتي جوانبك لو زوية ناز دارو باكو بور خوشي بهشتا بأم ذكران الزور بخواني أو اند داري لبي تشاندو بخوي لبيش خويا لفرمايشتي كي ترى أفرمي سبحان الله وبحمده هركز أم كلمة بلا سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة داري كي خرما يزور جواني لبهشتا بو أنجري برسياري أن كلا بيغمر يان صلى الله عليه وآله وسلم أي الكلام أحب إلى الله تعالى
چه کلمه یک زور خوشویسته لای خواه جل جلاله فرموی مصطف الله تعالی لملائکته او کلمه ای که خواه با ملائکت کانی خواهی حلب جادوه او كلمات انا بريتي لسبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده كايما لا ركوع لسجود مانا بودو كلمه بكارهين سبحان ربي العظيم وبحمده لكات الركوع بعظمتي خوابيت بيشاور لكات سجداك توتوخو نبي كردو ابي علوي خوابيت زينه سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى علي ام كلمات انا خوا خوي هلي بجاردون ملائكه بوذكريك خوشویستنی کلام لای خوا بو یکاته که تو سر برزکی تو زانان افرمون دو کلمه هیا الا خوا والامی اداتو هر کاته تسبیح خوا لگل حمدی خوا کوبو الا خوا جوابی اداتو بدلیلی اوی تو لرکوع علی سبحان ربی العظیم و بحمده تسبیحاتو پاکو بگردی و پروردگارکی من كزور عظيم وقوري وحمدي أيش أكما أدو كلمة وخصة بنايك كسر برزكيته والله سمع الله لمن حمده يعني خوا جوي ليبو هركس حمدي كر واتتو أو حمدي ككرد خوا جوي ليبو أو سمعي بمعنى قبول دي واتأو اندلاي خوا قبول كأنما خوا جل جلاله خوا جوي ليبو ويكسر ليبو يقرتي الراس تو خو نك أوي ملائكة بينوسي وبوشيوازا بويا أفرمين سمع الله لمن حمد الدليل لسر ورقرتني تسبيحات حمد بيكو لكوه تسبيحات حمد كر إلا لتو ورقراو أبم شوازا إمام النووي كتائبا بابا إهنا إثر أشياء تسر ناو ذكري مقيدة باسي ذكر كان من بوأكا يكم درز باسي ذكري هستان لخو من بوأكا وردو دعشينا خزمد أو درسانا أما كتائر خين من أما بيشك يقبو لنا وأم كتابة إمام النووي بود دست پی کردن با او ذکرانی که شو روزی خودی پی علایانی تو شو روزی خودی پی آرزانی تو خواب خاطی گوری خود لنوری امکتیاب بشمان مکه ظلمان مالمان حالمان ولاتمان نشتمانمان شهرمان بنوری امکتیاب پروردگار برکت دار که اکرم الاکرمین وصلی الله علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا ابدا الى يوم الدين.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme iftah lana abvab rahmetika ve elhiqna bis salihin. Allahümme allimna ma enfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fahman fi d-din. Her la bazkirni muhtasar al-fiqh il-menheci yecbuna al-istinca ve adabuhu. Basi khopa kirnava lager akaru raftarakani khopa kirnava. Yani der penasin işi istinca ikirdiya izaletun necasa او تخفيفها كواتا كاتيك باس استنجاء دكين بريتيلا برني بيساتي هروها يان كم كرنوي بيساتي لشين دن عن مخرج البول والغائط يعني كاتيك بات استنجاء دكيتنها باكنو خو باكنو بيوست بدو شويني او دو شويني كي انسان بيساي ليدا تدري مبسيلوي او دو شويني خاوين دكريتو يان پیسایی که کم دکرتو بود ری او ازاله با کلیه یان تخفیفه که داری ازاله تو نجاسه با کلی او با او دکری بلام که داری تخفیفوها او با سی دکری اگه انسان خوی ببرت خوی ببرت خواهیم کرده که واتا بود بینی و پیناسه باز ازاله تو نجاسه ای که لابردینی لگه تخفیفی لپاش اویده ما یستنجا بهی او شده ای که انسان خوي بي باك دكاتو باسي دوشتي كردية الماء المطلق لو اختخو باسي بيناسي ماء مطلق ما كرت زورة آويق بو او آوي قوت ما نسمي باكو باكر وش دبي او آوي بي لقر آوي سي مكروه كمشمسة كش بهمان شيوا كاوش دطواني انسان خوي بي باك كاتو بويا هو الاصل اصل كإنسان دبي خوي بس باك كاتو آوى لباشا هو يجوز بكل جماد خشن هر واحد دشكري بهر شتي شي جماد كشتي كدري جماد يعني شتي شي مردي شتي شي مردي بلا مشتم مردي كا كبتواني بيساي سنيبكا خشن يعني زورا او يجي تي دابي كا او بيساي بي هرستي چونكو زاربيا جماد كا نرمبي نيتواني او بيساي لابا يان كم بكا بو زورا جمادين اكي بو دري خشن بركتي تي دابي ريتي دابي يمكن أن يزيل النجاسة. تواني هبي أو

جمادى بسعيك إلى بونمنا كالحجر والورق ونحو ذلك وكبردو هروا عقربيتو قاغزو وكوزور زاري استاكا كإنسان دتواني خوي بكلين كسي شاق عاونا بوتي هيتش شي تداني بكلين كسي استاكا هيتش شي تداني إنسان كدتواني خوي باق كاتو والله والأفضل أن يستنجي أولا بالحجر ونحوه ثم يستعمل الماء زوان باشتري أفضل أقربتو باشتري خو باك نوسيا يا كميان كإنسان خو باك كاتو باشتريك بسايا كي لابا لباش أو إيسيا لباش أو أو بلام أقربتو بيني أو بردبو چهان باشترا أو كا باشترا أو كا تساكترا أقربتو إنسان تنها ويستي خوي ببرد باك كاتو باشتري چي باشتري چي رق شرط مان هي هر اوانی همو کسی بتوانی هر کات یک پیسایی لجست سر دستی همو توابط سی خوی پاک بکات بکاتو سم مرز ایک معنی ها و این اقتصر على الحجر و نحوه یشتف یشتریطو اگر بیتو خوی ببرد یان هاو شوی برد ککلینسو پرو او بابتانه و که خوی پاک بکاتو او دبی او مرزانی تیتا بیتا زی این زد توانی خوی ببرد پاک بکاتو اگر بیتو او مرزانی تیتا ناحت زی لبوینی برد بکار بینی يعني قبيتو بردش بكان هنا كواتا أو برد خاويني نكردوه يا كم يا أن يكون المستعمل جافا أو كيك المستعمل جاف أن يكون المستعمل جاف أو كيك إما دمان هي بكاري بهيني بكاري هندري دبي شتيشي تبي جاد بي شتيشي هي شقبي هل سنة تبي شتيشي جامدش بي خشمي بلام تربي نابي يعني ببروشي تر بكلينسي تر ببابتانا تيها خوباك ناكريتوه دبي تبي كلينسكا دبي جاف بي يشك بي زو زاروي خلق تبكا ديني كلينسي تبكا دين ودا زاني تركا كدبته هوي اويتي خوي باك دك نخير هر بخوي تركا دبته هوي اوي بي سايه ك زياتر سليبكا انت شاربكا بو يدري ان يكون س جاف انتون كدبته هوي جاف دبته هلقتني تي هلقتني بي ساي مالام اگر بيتو تربو اوا پروکه که تربو دبته های بلاوونه های پیسایی که خواهی نیشی نکه تو پیسایی که لو درسی که پیسایی انسانی لیده تره پرشبلاوی دکه پرشبلاوی دکه انسانه کش هست پی نکه لو کاته نابه و یستعمل قبل ایجف خارج من القبل و الدبوری هر وعده بی پیش اوی بکار بینی اوشتی لجسمی لیده تره هیشی گبتو انجار جوار انسان که اگر بیتو آوی لجسمی در حال لو شونه که یودی لدست میدر هاد و کوه میزی لدست میدر هاد ولی ما اول کلی گرایت هایی شد ولی پس شو هاد بری ولی که خوب بردی خامی نکامو بردی خامی نبتو چون که شرکتی لی هاد مشک بو دبی ایلا تی پیدا بکن دبی آو یعنی اگر به تو پیسایی چی با جسم جسم که ما که بد درسی آو درسی که پیسایی لی دادستی که یشک بو لوکاتی دبی لبونیه برد بکار بینی که وقت مرزی تدایه مرزي سيم ألا يجاوز الخارجة هر وها مرزي سيم كمرزي شي قرين كاتيك بردك بكار دهين لي نابي بردك لو حد دي زياتر بكار بهيني كل درسي بيسايكا دردتي اگر بيتو زياتر بكار هنا او بو هوي غاز نوي سي غاز نوي بيساي بيسايش لشويني غاز را وال لبو شوينيش ببرد خاوي نابتو استا بيساي انسان تنها برد بكار هنا لبو چين دره خاص بچين دره بو شويني كاگر بيتو استنجا بلام اگر به تو انسان پیسایی چی لیره بو ببردی خواهی دکری تو نبوی نی ببردی خواهی کاتو ایلا دبی چی لیب کا ایلا دبی بیشو بوی مسئله برد تایبت به شوینک او شوینک اگر به تو او حلقی که دوری انسان لو سنور نابی تیه پر بکا هروه لو سنور نابی تیه پر بکا که عورتی انسانی که لپیشو زیاتر زیاتر بکار بین اگر زیاتری بکار هینا دیسان او برده لبو چیه او خوی پاک نکردی تو بويا وألا ينتقل من عن المحل الذي أصابه أثناء خروجه نابي ببتهوي قاسنوي سي قاسنوي بيساي كواتا مرزكاني خو باكرنو ببرتسيا هر أواني إنسان يقولي والله كاكا لشوينك دا خوم بكلينس دا بيزور دا مذهب الشافعي لخو باكرنو بكلينسي هيشك يان ببرويشي هيش دا بيزور ورد بي دا بيزور تبي زور بي إن زاد ابتهوي أوي أو بردا يان أو كلينسا يان أو شتی با کاری هنی ادبت هوی پاک بونه و شرط شیری خو پاک نواکی نابی لسه زار کم تر بی زیادتر اعتیادیه چون که
سي زردب تو هاي چون كم مسئله خو پاک نو ببرت تنها تيلي دك ازاله نجاسه دك يا يعني تخفيف دك تخفيف دك كوات برديه كم لايده با بدوم هند چي لا بردي سيم باش باش لايده با والله مگر زاني تا پيسايك بزس جسمي وما بيستا دتواني تليبك دتواني زيادر والله لبو كم تر كم ترينيا بويا لتصور جلا لحديثك إمام مسلم وبخاري روايات عن كديال أنس كري مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إدواة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء أو باسي معدك هروا لباشا الغائط فأمر أن أتيه بثلاثة أحجار أبي غمر صلى الله عليه وسلم كعبد الله كري مسعود جرتو أبي غمر صلى الله عليه وسلم شو غائط كأودس يان بتسرع أو فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار لو كانت دعوة لم تسيني كردم دعوة سيبرد أو سيبرد اللي يهات يعني لا سيبرد سيا كم ترنابي لا تقول جي لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار لباش أوي بهيش يمك نابي إنسان لا سيبرد سيا كم تربي كأو مرزان أقربيتو هاتج زي إنزا خو إنزا أو برد دبتا يعني أو كل إنسان كإنسانك بكارينا باشي دبتوه لباش اوه دي ما لا يستنجي به اوش تاني كنابي انسان خوي پيباك كاتو او همو باسي تي دكين خو پاك كرنوه همو زادرين كاكا شريعت اسلامي زور ورده بابت نيه قصي لي نكر بي خو كاتيك او بابتانا زور زور گرنگلو انسان مسالي پاكو چه مسالي پاكو خواهي نگر بي انسان پاكو خواهي ني خوي نپارست توش چو دبي توش نو خوشي دبي خوي نشوشت دسمي خوي پاك نكردو ايدي او پيسايا دبتو هوي سه دبته هوی هوی ضربین لجسم جسمی انسان که نه سکان دن خوشی توشی سده بی توشی پیستی انسان ده بی لا يصح الاستنجاء بما كان نجس العين او کو باسی هندی شما کر ک خودیش تک پیسا ک به هیچ بشتی پیس ناتوان ری انسان خو پاک کاتو هر سنده جامد جبی هر سنده جافی جبی هر سنده پیسا ایش لابا دبرسی دبره به خو پیسا بخوی چیا؟ بخوی پیسایی پیوه اکاوات پیسایی کود تایی لابا اگر پیساییش لابا پیسایی بزی نالی پیسایی که خوی چیا؟ خوی بزی دینی بویا کدبی دور کوی اوش نتو ورژی لیا لوی ورژی لیا که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کات یک داوی سی بردی کردیا کسی یک دو بردی هینا لپاشوی سی بر روثی بر پیسایی حیوانی بر لبوی پیغمبر پیسایی حیوانی که هی شک دبی باشا بردی فريدا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو پی پاک نکردو بس خو پاک کردو وردکا کاوات استنجا بهیش بشتی پیس ناگی هر وا استنجا بشتی کنابی کمطعم بی آدمی کاکل خبزی او جتانی که خوراکن بهیش یک سلبو انسان سلبو جن کواکو د حدیثه که هاتیا که اسکا کان خوانی چنه خوانی برایا کان تان لجن بهودوشیان اگر به تو مطعم بی به هیچ شی میکسیا ناکری انسان استنجا پی بکه هر سند دبته های لبر نیست بر ولی که اگر ضرورت او بابتن ناکری پی بکه لبوینیه لبوینی اگر کردی تو چی سد بین گناه بار دبی گناه بار سیا دبی هر وا استنجا به هر شتی که محترم بی محترم بریتی لو شتی لشریعت اسلامی کن قتل حلال نیه لحیوانات ده بهيش بحيوانات يعني بجزء حيوان كإنسان ناتوان استنجاب كإلا أقربتو بسبي با بيستكي جدا كدبغ دكريو لباشوي دطواني إنسان لبخوي بكار بهيني فلم وكو أقربتو شتي محترم شتيك وكو جزء حيوان بي بهيش يوك لبوينيه كإنسان سيلبك استنجاب بيوك بلام أقربتو بابرين خوريا كيبو أقربتو بيستكيبو أو بابتا علاقه با بابا تیدانی او جز امون فصیله او جز اش انسان دتوانی بکاری بهینه للا پرا بیستو یک پاشوی دیسی دید باسی هندی آداب دکا آداب که لسر او شوینانه که انسان دتوانی قضای حاجت بکا بویا ما یتعلق بالملکان الذي یقضی فيه حاجته او شوینه که انسان که حاجتی خویلی انزام داده یا کم شد باسی کردیا به هیچ شیوک لسر ریگاو او بابتانا که انسان نابی پیسایی بکن او بابتا
رونا لدواية حديثة اشتي هنا لسر او شناني ك لسر زوي قلش بونا يا كونيك لسر زوي بهيشي ويك انسان نابي لو شنانة تبكى بيساي لو شنانة بكى يان لجير دار وانا همومي ما بستكي بريتيا لباراسني تي باراسني جينجا يعني انسان اگر بيتو برقاياك دا بس اشتي اشي اهو بيني تسن بيزي دبتو يعني اگر بيتو يان بونكي تسن ناخوش دبي يعني بونك هنا خوش نبي هندك سيك استاكا لهندستان دري والله زاد بيد على سين بردوان بون ميزي على دي شو انا كان يلو هر كسي دسي لشوين شي عام سيدكا دسي قصا حاجتك او رجانا او بونك هنا خوش هر وجينك كي بيزدك ان زاو بي غربتو قصا حاجه يقول بي او هر كاري سدنيتو يعني دبتهوي او كسندها نخوشي سيا نخوشي بالعبتو يعني من ليك روانجا تمشادكين ولا روانجا كاني كبيوندي بجينجا هي سنجينجا يعني سنجينجا باراسني شوينكيا باراسني هواياكيا كعود وانا زور زور مهمة باراسني اواكيا اگر بيتو زاوية كت بيز كرت هواياكش بيز دبي ببونكي عاشا كاتلي ريا دبتو هوي جينجا اسلام بو اوي جينجا باريزي كاوشتانا تيا حموي عداوة باستنجا بلام تندها تي دي هي تندها قازان استري هي وما يتعلق بدخول الى قضاء الحاجه والخروج منه زرك سيرخنا دغري دكاك اسلام هن شموليه باسي ويكرديا كانسان دست او دستو ديتو ولا انسان اسلام باز دكاو بيش شرم نيه چونك شتي تشي بيست كي مروفتون بست او دست كاروجانا لواني دو زرسي زبسي بيست اتاكيتي هبي انا مو اتاكيتي سي اتاكيتي سون السرعه كانسان هيبي بسم الله ك كان يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويمناه عند الخروج انا هم دوباره لبونغو برام اما تا دغين بابتي هند بابت دلواني بابت كان زوربي زوري سي هم زاري درين كاكا زوربي زوري مسلمانه لبابتي زيركن لكتب طهاره لبر هرتسوا لكن ملاش دانيش يوم كتاب طهاره خوين يوم ما يكون دو وازلي هنا دو تشتوك ما مستعش دي سان كتاب طهاره خوين دي سوازني تشتوك ما مستع كتاب طهاره خوين دي سواز بو يهم لك كتاب طهاره شهر زيان هي شارزني ولام نيكر يا طوا مع علمك كإنسان كدستي بعلم كرد وازلينيني وازن هرسن ده كم بو باشتر اللوية تو زوري شي مقطع بلام كم شي بردوام ثمري ده بيه بلام زوري شي مقطع يعني بروبو من ما بيك كسك ده يخوين لتوا يشو سادة بتو وازلي ديني او آدابا كانا كبابي رأس بدست جوري بابي رازي تدري هروها كبهي شيك نابي شتيك هل بغري كناي خواي برود جاي لسرا اگر غوتيو غوتما يان لسريتي هروها كاتيك دست جوري بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث كبو شوي لتبع شوي غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني اوهمي بريتيا آداب وأتكيتا أتكيتي سي أتكيتي سون سر آو وما يتعلق بالجهة كاتي إنسان دست سر آو روي لشين دربي وكو ديارة أو حديثي كباسي استقبال استدباري دكا لما زي الشافعي تنهاب بيواندي بصحراهية علاقي ببناوانيا علاقي ببناوانيا قربيتو إنسانيك سوا بنايك أقربيتو روشي لا قبلبو يام بشتي لقي بلبو أو شمولناك أو إش لسورجيا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا أو حديث عامو باسي همو مكانو همو شويني شي دكا ولام شتي شي درمان هي ك ك عبد الله يكري عمر باز دكا دريتسو مسار جندر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة مستقبل الشام بيغمر صلى الله عليه وسلم سبو بشتي لشندر بو بشتي لا قبلة بو هروا بشتي لشندر بو للشام بو لبو تسيد بو قضاء حاجة بو أو حديثة ويلي ذكا لتسبو لناو بنايب لنا ويلة مذهبي شافعي أنا مذهبي ترهي عام دكا الله مذهبي شافعي تايبتي كردية بس با شوين اگر کسیت رای نه بود کسیت را که اگر بتو برزد کرد خود پاراست از سعود دوری ها بود
کە مترێک و شتێک بوو ئەوە هیچ کێشەی تێدا نیە. کەواتە لە بینایە ئەگەر توێ مزگەوتێک کەسێک زۆزار هەیە لەو بابەتەی دەگاتە حساسیە و ئیدی تەمەشا دەکاتێتە دەری بزانم مستەقبیل قیبلێ مستەدیر قیبلێ تەمەشاها دەکەوە دەکات تا هەتا دەچی قەزای حاجەتی دەکەم ماوەیەکسیە تەحەرری شوێنەکەی دەکە کاکە ئەو مەزهبە و ئەوە فقه و پێغەمبەر صلی الله عبدالله کوڕی عمر پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دیتی بەو شێوەی دانیشتی و هیچ کێشەی تێدا نەبووە. کەواتە کێشەی تێدا نیە لە بینە ئەوە کەی کێشەی تێدایە ئیستیقبال القیبلە و ئیستیبداریها بریتێ لە کاتی چێ لە سەحرایە. لە پاشەوەی ما یتەعەللەق بحاڵ قەزای الحاجە، باشە کاتێک ئینسان دەستە سەر ئاو سۆندام نیشی دیارە لێرە ڕاستەخۆ دەرێ یەعتەمیدو عەلی یەسارهی، زیاتر خۆی بەلای چێن دەدادەنە؟ بەلای چەپی دادەنە. پێی ڕاستی هەندە قووەتی نایختە سەرێ، ئەوەش زۆرێکە لە چێ وەلا یەنظورو ئیلە سەما وەلا ئیلە فەرجیه، کە تەمەشا ئاسمان ناکە، هەروەها تەمەشا عەورەتی خۆی ناکە، وەلا ئیلە ما یەخرجو مینهو، ئەوانە هەمووی چییە؟ هەمووی کە هەمووی ئەتەکێت. لەبەر چێ ئەو حاڵانە هیچ لایق نیە بە ئینسانیدا کە ئینسان تەمەشا پیسایی بکا کە لە جسمی دێتە دەری یان تەمەشا عەورەتی خۆی بکە، هیچ لایق نیە بەو ئینسانێ. هەروە مەکرووهە کە ئینسان قەزای حاجە بکە، بستە سەر ئاو قسەی قسان بکە، مەکرووهە ئاگادار بێ، یعنی ئەگەر بێت و زەرورەت بوو ئینسان یان ئەگەر بێت کەسێک قسەی لۆ دەکرد جودایە، کەسەکە دانیشتیە لە سەر ئاو کەسێکی لە دەرەوەی وێ ینی ئینسان جێ لە شتێک بگرە لە سەر ئاو هیچ شتێکی لەسەر نییە، بری وەڵای کاکە نەهی لێکراوی یان لە ڕەوشتە ئاکار و ڕۆشتەکانی مسلمان نییە کە بەو شێوەی قەزای حاجە بکە. ئیستیما کێشەی تێدا نیە، بەڵام قسەکردن چییە؟ باش نیە. لەبەرەوەی قسەکردن دەبتە هۆی ئەوەی ئینسان تاقەی زیاتر سەرف دەکا کەواتە زیاتر پێویستی بە چییە؟ زیاتر پێویستی بە ئۆکسجینە. ئێ خۆ دەزانی ژینگەی ئەو شوێنەش چییە؟ ژنگەیەکی پاک نییە. بۆ هەتا ئینسان حتا واچا کە ئینسان کە قەزای حاجەت دەکە حتا پێی بکرێت چ بکە؟ زوو بێتە دەری خۆ شوێنێکی هەندە باش نییە، هەندە کەسەیە تووشی وەسوەسەی بۆ نزیکەی نیو سعات لە ئاو دەست دەمێت و ئەخەو نیو سعاتە عنی ئینسان دەبی خۆی لێ ڕابینی شتەکانی خۆی ئەو بابەتەی دەبی کورت کات و جێگایەکی باش نییە. جێگایەکی چییە؟ باش نییە. ئەلیستنجا و بین یەسار، هەروەکو دیارە کە یەک لە ڕاکار ڕۆوشتەکانی کە خۆی پاک کاتۆ بەچ بەدەستە چ بەدەستە چاپ کەواتە تەمەشا لە ئیسلامدا هەر شتێک کە مەکرەمەی تێدابی ئیشەکەی بەچ دەکەی بەدەستە ڕاست دەکەی، هەر شتە چیش پاککردنەوە و لابرنی پیسایی و ئەو بابەتانەی تێدابی بەدەستە چ دەکرێ؟ بەدەستە سەب دەکرێ. نەکبری وڵای کاکە تەفضیلی دەستە ڕاست و دەستە چەپ هەردووشیان دەستی ئینسانن، بەڵام ڕاست و چەپ کە خوای گەورە دیاری کردی حتا ئینسانەکان کە بزانن ئەو یەسارە کە ئەسحابی یەمین لەگەر ئەسحابی شیمال فەرقی هەیە، فەرقی هەیە، بەڵام دەست هەر دەستە، بەڵام حوکمی ئیشکردنەکە چییە؟ جودایە. حوکمی ئیشکردنەکە جودایە کە دەستی ئینسان شەهادەی پێ باشە، شەهادەی کلمەی تەوحید هدا دۆقەی لەگەر ئینسانی پێ دەکەی، خواردنی پێ دەخۆی، ئەو هەموو ئەو شتە چاکانی پێ دەکەی، مقابلی ئەوە دەستە چەپەکە لەبۆ کاری دیە، لەبۆ چەند کارێکی دیە کە تەنظیمکردنی شتەکانە. بۆ ئیدا بالا ئەحەدکم فەلا یەخوذەنە ذەکەرەه بیەمینی وەلا یەستەنجی بیەمینی، هۆدوچی تێدا کە دەستگرتنی ئینسان بە یەمینی کە عەورەتی خۆی بگری بەدەستە ڕاستی خۆی، یعنی کەواتە بەدەستە چی بگری؟ بەدەستە سەب بکری، هەروەها خۆ پاکردنەوەشی بەسبی بەدەستە سەبی نابی بەدەستە ڕاز بکی. دەینە سەر ئەتەهارەتو من الحەدەث، خۆ پاکردنەوە لە حەدەث. وەکو دیارە ما دوو حەدەثمان هەیە، الحەدەث یعنی خۆی بەخۆی ئەشەی و الحادث یعنی ڕووداو، حەدەث یعنی ڕووداو، بەڵام لێرە کە لە ڕووی لوغا بمانای ڕووداو، بەڵام لە ڕووی شەرعدا بریتیە لە کارێکی معنەوی ئیعتیباری، یعنی شتێکی بەرزەستە نییە، شتێکی ئیعتیبارییە کە پەیوەستە بە ئەندامەکانی لەش. ئەو حکومە کە دەرێن کاکە من تەهارەم نییە،
حدثي أصغر مهي حدثي أصغر حكميك حكمي يشيسي حكمي يشي اعتبارية يعني برزست ناكري وكو أوي بريكا كي أستاذ يم دسنو يجمني إذا سنو يجمني خو وكو أويني بريم كاكي استاك بو نمونا بيسا يكن بيرو بدريم كاكا دستن بيسا دستن بيسا اشتكت يا اشتكت يارا برزست دكني بلام أمر يشي اعتباري أتو حسي بيناك كسي بري دسنو يجم هي دسنو يجم نبي دزاني أتو العلاقة بس هي بو أمر يشي اعتباري بس هي بأن دا مكان ويا إذا أن دا مكان دو حدث مانه الأصغر مانه لقال أكبر كوار أمر اعتباري كان الأصغر كاب بيوندي بسار أندامي هي سرتساوي إنسان كحدثي توشي حدثي أصغر ذبي دستكاني إنسان توشي حدث ذبي باشا بيكاني إنسان لقال بيوندي بس هي لقال سري إنسانش كوانا كاتيك ذلك كا دست نجمنية يا دست نجمنية دست نجمنية يعني أمري شيء بس دست نكره وبيوست بتصور أندام أو أندامانك إنسان تيلي لك إنسان باش لكاتو بلام كاتي كسي جنابتي هي كوات حدث يسي هي حد أتي أكبر كوات أو أمر اعتباري بيوندي بس هي بها مو جستي أو إنساني سيا أو إنساني هي كوات حدث وتمان سيا كاري شي بزستنا كراوة بيوستا بس بيوستا بأن داما كان دبتهو يوي إنسان تنكا نوجكي دروز نبي نوجكي ليور نجيري نطواني طوافك على باشوي بعض دكين كا دس نوش شوشتن لبو تشتيك باشو لبو تشتيك دبي دس نوش إنساني هبي لبو تشتيك نبي كاتي أقصى مكان الحدث الأصغر بطما هو بيواندي بدس نوش هي الحدث الأكبر بيواندي بس هي بيواندي با جنابتي إنسان هي. قاتي استاك ما بس طهاري دكين أو خو باكرنوا إنسانك خوي باكردوا استا دهيو يتبكا باكبوا استنجائي كرت بلام دهيو يتبكا دس نوش بشو بس يارك آية هر كاتيك إنسان ويستي دس نوش بشو بيوستا خوي باكاتوا ها يعني بستا سرقاو نك بيوست خوي باك كاتو دي بخوي باك بي بيوست نيا إلا لو كاتي كتوا سرقاو بيوست سبكا خوي باك كاتو كخوي باك كردو إنزا لباشا ويلا بو دس نوش بي دسي دس نوش نكسيا دشوا بو يدبيني أو ترتيبي كردي ها يكم زاد إنسانا كتويتا سرقاو إستاكا خوي باك كرتو إستاكا دي هوي سبكا أو حدثي أصغري لسرب أصغر كذا سبينك الدواء دست سرسي إنسان كوخو لزنابتش باك دكاتو بو يكم شد باسي كرديا باسي وضوء كرديا باسي دست نوجي كرديا كدست نوجي دبتو هوي أوي كحدثي أصغر كذا سر إنسان لا بسي كحدثي أكبر كينيا وطبعاً سنك دست نوجي تنها بيواندي بسي هي بيواندي بها نبوني دست نوجي هي معناه وكو ديارة الوضوء الوضوء بالفتح والضم اقرب الوضوء بمعنى سي او كرداريك انسان دي كان لبو اوين وجكي لبو خوي سليب كان لبو خوي حلال بك بضم دلاله لسر فعل ده بلام اقرب بفتح بي بريتيا او شتي كانسان خوي بي باك دكاتو ايش بريتيا لتي بريتيا لو شتي كدس نوجي بيد شو كبريتيا لتي بريتيا لاو بويا يكمشت هاتيا الوضوء مأخوذة من الوضاءة وهي الحسن والبهجة الوضوء لوضاء والجراء وضاء بمعنى زواني أو بابتان بكادي وشرعا اسم لفعل الذي هو استعمال الماء في أعضاء معينة بريتيا لفعلك ناوك لبو فعلك كإنسان الذي كبريتيا لويك آويك بكادي هني لبو تسن أعضائي تسن أندامي دياري كلاب سند دامیه چی دیاری؟ معنیتی. دبیسی شیتی دبی وضوء دبی نیتی شیتی دبی. والوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به. الوضوء او بفتح کیا بریتیا ناریک لبو آوای که انسان که دستی پی دست نیجی پی حال نجیه. لپاش و هاتینا راست خوب اساس دکی فروض الوضوء. اوش تاني كفي ويستا انسان بيك انزا دس نوجكي سيا دس نوجكي دروستا يعني فرض يعني الا دبي انسانك سيليبكا
أنزام يبدأ يكمشت هاتي باسي أصلي مشروعية سدك وضوء دك. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم حتى إلى آخر الآية. أقربية إنسان حتى لبو نيوش كردن لبي سبكا لبي دس نيوش بشوه أو شوي لآياتك يتيا باسك لآية لباشوي هاتيا فروض الوضوء ستة أو لمذهب إمام الشافعي كباذي باسي فروض نيوش دكا بششي دانا لو آياتي ورقرتيا أو كيلا قرآن دا هاتيا بوازبي دانا أو كيلا سنة دا هاتيا إمام الشافعي بسي دانا بسنة دانا كاكا دري وكيلا قرآن هاتيا أو واجبا سنكا قرآن دري أو هبكن لو زيادتي الرون نكرتوا حديث كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم لو زيادتي تدا كو جمع بيني أو دوانا دكي دري أو كيلا آتا كان دا هاتيا أو واجبا أو كيلا سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم جاهاتيا بريتيا لسي لا سنة بوشي وي هاتي جمع توفيق بين سيكر ديا بين قرآن بين سنة سنك كخواي بردقاد دري يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تواو دري أهو بكن لو زياتي تدا لو زياتي تدا كآقر بيتو كسيك ببي قرآن دس نواجه شوش نواجه كي دروس دي عنا دري كاك نواجه كي دروس دا اللهم لهذه مذهب دا أو كين لحديث هاتي بواز بيان دانايا هندي بابت هيا كواتا قربيتو ببي قرآن بكا نويجا كي دروس ديانا درين كاكا ببي هندي مذهب دا نويجا كي دروس نابي شكو درين كاكا أو أنا شسيا فعل أمرو هل هو فعل أمر جدلالة وازبو بلام إمام شافعي كاتي أو شتي كرديا براوردي لبيني سي كرديا براوردي لبيني قرآن والسنة كرديا كسيك هاد أو شوي دس نويجا شوش أو آياتي زي بزي كرد دس نويجا كي سيا بس نرجع كده دروس تو هيك شيء شيء ده نية. يا كم يا النيته يا كم شد كوكود يارا أو حديثي كإمام عمر باسك ذي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى طوى خلاص هم كارو كردبيك هم عبادتك هم برسنيك هم كاري كإنسان ده هو لبو ذاتي الله بك بيمسي بس يا بيمسي بنيته إن زعات تعريف النية النية معناها لغة القصد كما نية مبسطة مبسط كسيك دي استعمال هاتي ميرا درس داري مبسط مسيا مبسط مسيا مبسطة كات ليرا دبتو هو نية بس قصد شي هاتي او درسي بتيوه بقصدي اوه هاتي بني والله كاكا من هاتي من طلبهم هي بقصدي اوه هاتي ما بني والله كاكا شد نظانم بقصدي اوه هاتي من والله خزمتي حكمة بكم نخير هيتي عنا بيها بي بقصدي اوي هذي كخواي بردقارتيا نخوت راسي بكي توهر اون ديا انزا او كان يتر هموتنا همو وسيلنا هم زور زاربي اما تيك الله بيني تسوس داكين بيني غاية وسيلة داكين غاية ما كبريتيا رزاماني خواي بردقار بعد ازبيني بوهي لو كاتي اگر بيتو انسان غاية كاني خوي هموكو كردو لوشتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لو كاتي هموش تيك دبتس دبت عبادة كابر دستو ماري دقسي لك خيزاني دك لبو رزامني خواهي قوري ودز بيني درين الشياني بوشي وبزولتو كخواهي قوري دعواي كردية أو انتيا أو قصدك أو قصدك مأجورة لسر وشرعا قصدا قصد الشيء مقرونا بفعله بريتيال لوي إنسان ما بس تيشتيك هبي ما بس تيشتيك هبي ببس ريتو بس بكارك يعني نية مجرد راستا نيتي مجرد لا يخواي برد قالتيا مأجور إنسان بلام أما باسي فعلك داكين كا بيويستا سيتي دابي نيتي دابي بوي ضلين كبريتي ما بس تي كسيكا كشتيك داكا أو شتا بيويستا بس بفعلكا يستوى كم دري من وجه داكا أو نية مهي من وجه داكا أو نية نية دابي كاتيك نيتك بليم كاتيك فعلك سيا فعلك أنزام دادا بويا مقرونا بس بفعله محل النية شين نية شين هم علماء متفق لسر أوي كأقربيتو كسيك نيتي هنا بقلب بقلب نيتي هنا هم متفق كأو زورة كسي عبادة كيسية صحيحة ودرستة هموش يا متفق النوي أقربيتو إنسان بمجرد زمان نيتي هنا بلم ضل نيجي قوت
أو نيت نية هميان لسر سر متفق لسر أو نية شين درا محلها القلب هميان متفق إنه يقربته إنسان بس بنية عبادة بكاء بنية نية بس بنية أقربته برستش كان بيش أو إنسان ده نيتي بس بدل بين أو تيا عبادتك إيشيا عبادتك إيه درستة إلا مسألة حج كأبابة لو كاتي بي بس بيني تلبية بكيو بعشكرا بيني أو بابة تشي دي مسألة حج بابة تشي والله مسألة كاني تري همو متفق لويش أقل حج تنهي تلبية كردن دبي سي تي دابي ببي ضلنا بي ببي ضلنا بو محل نية القلب ويسن وتلفظ بها باللسان ذكري إنسان يعني قلبك دبي هلا قردابي بلان سنة الشيء لمذهب إمام الشافعي كإنسان سين يبكى إنسان تلفظي يبكى إنسان تلفظي يبكى وبابتا يعني كسي كقربيتو زو زارين دا كسي دني والله كاكا تلفظ كردن ب نيش كاتي إنسان نيش دك بدعة ناس تبابتي بدعة شون كنية وجودي هي أنا نية وجودي هي نيتك بقلب أو لبو أوي بزادري لبو ريار متي تبدأ يعني متي ضليب ده لو كاتي هيك شيء تدانيا هيك شيء تدانيا يعني كاتي تولي ريا لو كاتي دينك أو بدعيك خدي نية وجودي نبو خدي نيتك أنت وجودي نبو برينك كاك مشتك ما داهنا كاك بيست إنسانك نية نيتك بخو وجودي تنها بري تلتيا تلفظ إنسان بيدكو كتلفظ بيكر لينكلي بريك هاك والله كاك أتو بيد عيدك هنا واتس أكتر إنسانيش والله ما باسيش تيك دكين كإنسانيك ديته والله واتس أكتر بخوت خوت لرابيني بتشيوك نيت بني بقلب نيتي قلبي زور زور جرين كترا لنيتي لساني سنكو حضور زور زاروية حضوري لساني زور زاروية تقسيك دكي يعني قصاك هنقويتو قصاكش دكي بلام إدراك إلا لا خوينيه بلام كدري حضوري قلبي حضوري قلبي وكو حضوري لسانيه كاتو كبا قلب تقوت أو هنز قمال لو إذانيه سنك اللواني إنسان قاتا أو يتنها بلسان برين يتمه نيتك يتنها بدأي بني بلام قلبك آقاي لخونيه قلبك آقاي لنيه قلبك بهيش يوك نابي إنسان إهمالي بك كيفية النية كشواز نية تونة أن يقول بقلبه ها نويت فرض الوضوء سي اشتباكار هنا يعني بو سي عبارتين لمزامي شافعي دبتو هوي اويك انسانيتي يعني ناو دلي خود ركاكا استا او كاري امدا كم فرضيتيا فرض الوضوء او ايزي بزي دا كم بيوستي اتشي اتشي دس نوشوشنا فرض الوضوء كا دس نوش دشون كواعزبا يعني رفع الحدثي كذا ركاكا سلخو هر دغرم بي دس نوجي لخو هر دغرم يعني كسا كدر يكاك بي دس نوجي لخو سيا هر دغرم يعني استباحة الصلاة يعني دري نناوضو لخو دري دم هوي نوج لبخو مثلي بكم حلال بكم او سيزورة دكري انسان بو سيزوري سبري كاكا او دس نوجي دشوم كوازبا سبري كاكا كرفعي كبي دس نوجي هر دقلم سبري نوجي كي لبخوم حلال لكم هر سيشيان دبتهوي اوي انسانك دس نوجي هبي وقت نيتي كوكو ديارة كاتيك انسان دس نوجي دشوا اگر بيتو سنة كامكا او سي تيدا لباشوي دس سوشني تيدا مضمضي تيدا استشاقي تيدا اواني هم تيدا بلام وقتك لاي مذهبي الشافعي وقت نيتي وقتها عند غسل اول جزء من الوجه يا كم جزء كلا وجه دا شوردري اوي ان ذا ذكريه تقديمي بك عندي علماء دريك ضلي دريك تقديمي بك ككاتيك كبسم الله دك يعني دستي خوي دا شو او بابتانا رام كاتيك باز محلها عند شي اول جزء من الوجه لو بيوندي با وجهي كريا لانه اول الفرض نيتك بيوندي بس هي بيوندي بفرزك هي بيسيتو بأولي فرص كبريتيا كذا متساو شوشتم بلام كسيك نابي تاخير بكلاوي زياتر بلام اقربيتو تقديمي كرت تقديمك ايزيا تقديمك ايش اي تيدانيا او يكم سبو ركمبو غسلوا جميع الوجه لباشوي انسانا كسيا فاغسلوا وجوهكم يارا لباشوي لحدود وجه تشندرا او تفصيلي زور تيدايا بلام ليرا او شويني كإنسان
مويلي دردي دبت وجه إنسان وجه إنسان باشا لباشا هو حتى ذقن لكوت إير إنسان لباشا هو لبين يجوز كان ليرة وليرة أوش دبت تسي أوش دبت مسا يعني بشيويشي آسوي بشيويشي ستوني أو دبي إنسان سي لبكا حموي بشوا حمو آي بيبكوي دوایی حتی هنده چی هنده دی هنده زاروی انسان که نیو تاوانه که یعنی کسی اگر به تو یعنی پرسی روی علاقی با پرسی روی این دانی بری والا که پرسیم نیر روی کاتی ایرش بود سه علاقی با اصلی خوده نیو تاوانه نیو تاوانه انسان دیاره کشوینی اصایی انسان سی ایره پرسی که تاو لیره اگر به تو انسان استا بروا اواهر شمولی ناکن چون که پرسی که لیو بوله پاشوی چی روشیه نك بري ولا كاكا لا باش يقدر برسك الروي بري ولا كاكا وجه وجه ديار وجه انساني او هيك ذاك وتسي برتو راس انساني جار اللي عند الدس بيه والله ملي انا بتسي عندي عارف ديا بوشني كمول يد الدس والله زاروي انسان عندي كسم عندي تيا كنيوتوني تي حموتيا همو مو كادرين مو بو كاتد بي او وانش تنبكا او وانش دبي ترك سو كان ناصيه جزء قالت نيوتن جزء يكلسه لوجه دا إذا أردينيش كلباشو يباز ذاكين أردينيش دو زوري هي أو أرديني إيرا عقدار مبران إيرا ده بيهم آي بيبكوي إلا إيرا كام زاري باز ذاكري أو منطقية كأقر بيتو دتواني تنها تسيلي بكي أو كنقاتة بني بلام أو منطقانا ده بي إلا آي بستي زو زاروي كسا كان وضا زانن كدري اللحية يعني ليرة تأيرين الزماني عربي تنها بردين بوضي دوتري أو سنة جاي أوكي دي ناوي دي عارضو أو بابا تانية أو بابا تانية كإنسانة كدبي تليبكا دبي بيشوا دبي آي بيبكا غسل اليدين مع المرفوع

0: السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شرحي أصول ثلاثة، شرحي كتاب راوي مصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرحي محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. مصنف أفرمي: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، فبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذاريات 56، ومعنى يعبدون يوحدون. بزانة تغني ما يستر فلما كاكر بزانة أما تعني أمر في أكا و أبي إسان الوزانياري والبقريت وشيك بقرني في دانو إهبام في دانو هاندان اللسر بيركنو وتيجيشتنو في ربونا خطابك إيش بكي أبو كثارك مكلف وعجب اللسر يعني بوشي أرشدك الله، أرشدك الله يعني الاستقامة على طريق الحق، هو كواتو بردوان بي لسر رقاي راست بطاعته، طاعته يجوى الرايالي عبادتنا، موافقة المراد فعلا لمأمور وترك المحظور، يعني موافقي مبست أو مبستو مرادو كخواء يويت لإنسان هديش أنجام بدات ووازه هديش بينيت بيش أكي خوش. أن الحنفية ذا حنفيتي هي الملة المائلة عن الشرك، دين شريعتك لا در للشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل، لسر شي بني أدراوة لسر إخلاص وبالخلوزي وبخوابون بني أدراوة كواتا شيء شرعة أو كوا موافقة شرعة يعني دجي شركة وبخواش بيت، يعني بجوري شرع خوابت وبخواش بيت، أما دور ركني قبول بني همو طاعتك هر ركنا لم ركنا أنا نما عبادتك ما يفوتش. ملة الطريق الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة أو الرقاية، ملة يعني الدين والشريعة أو الرقاية ومنهجه فيعميك في أغمري خاصة الله أصلا لسر رويشت ملة كيبو لسر كيبو ملة إبراهيم في أغمري خاصة الدين إبراهيم بو واتبع ملة إبراهيم حنيفة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن ديارة خواهي قورا بخليل وخشويستي خوينا يبرده واتخذ الله إبراهيم خليلا، خوي إبراهيم كدا خوشويستي خوي دبر أو باوكي همو في غنبرانا والقرآن في روزا زور ناوي دوباره بوتو كوا كأما نهجي إبراهيم لسربوا واجب اللوي كوا همو في غنبران دعا خوي إقداي فيوب كانوا شويني أو منهجي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كوي. من أجل إبراهيم شيء أن تعبد الله وحده، أن تعبد الله وحده كتب كيف أنها خواه فلسطين في قول الحنفية، والعبادة مفهومها العام هي التذل، عبادتيش بما ناقش تجيري كي هي التذل لله محبة وتعظيما بفعل أوامري واجتناب نواهيه على وجه الذي جاء به الشرع، وزل الكدنو ملكتشيا بوخوا لقل او فري خوشويستيو بقور الزانيني خواي قورا وبقور الزانيني او فرمانكاني خواي قورا وانجام مداني خرافكاني كنهي لكدوا بوشي واضح كشريعة باسمة لان الرقاي نيقا ووحيوا يما ازاني خواه بناسين خواه فلسطين. بلا مفهوم عام يجشني خاص، يجشني خاص بعبادة بالتفصيل أو يا كوار شيخ الإسلام في نازيك دبومان. فبشي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. نا عبادت ناوي كي كوكرويا بو همو اواني خواهي قورة سبحانه وتعالى خوشي اويت في رازيت انجا او بيو خوش من رازا عندي خواهي قورة لقصو قفتارا بيت يا لكردوي روالطكانا بيت يا لكردوي عملي باطنو قلبيا بيت وكو ترسال
1: بيسراني خوشويست استا كاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دورو بريك
2: الله أكبر الله أكبر

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: ترسال لخوای گوره خشوع بو خوای گوره پش بسن بخوای گوره نیجو زکاتو روزو غیر اواری داشتان این اسلام فواتا همو اگریتو یعنی قصی زمان اگریتو کردوی ادامگان اگریتو و اعمالی قلش اگریتو قلش اگریتو ام عباده گرگتو بیت مخلصا له الدین دوسوزی بیتو ملکتشی بو دین بیتین اخلاص شیه هو التنقية هكذا والمراد بأن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا بويك وعبد ما بس أوبيت كوا عبادتي خواي قرب كات بوشي وازي خواي أعبد أعبد سبحانه وتعالى بو قيشتن بخانه ريزقتن يعني قيامت دار كرامة بشوازي كوان لغيري لغل خوايا پرسراوي تل دانانيت هو پرسراوة اگر ملايكتي كي خوشويستو نزيكي خواهي قورش بيت يان پیغمري كي نيرراوش بيت نابي كس بيت الشريكي خواهي قورا بدوستو خوشويستا كانيشي لغل دوجمنا كاني. قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين سورة النحل آية 6 هاشان وحو نقام النار ولا يتوب أي محمد صلى الله عليه وسلم كشويني شريعة الرباز منهج إبراهيم بكوا كحنيفا كلا شرق اللايدا وركل التوحيد إكيك نبولا هاو بش فيدا كركان. وقال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ردي بقرا ايت 6 افرميتي هركس يا كوا تشل شريعه الرباز منهج ابراهيم هلكات يعني كس تشي ليها الله كات الا او كسي خوي جوج جلك كوا سفيه يعني سفيه يعني كيف يعني عقلي كرينو فروش المعامريشين يا نال عقيده توحيد وبالتاكيد وتحقيق يعني خوي جورا ابراهيمي هل بزال للدنيا ده ولا قيامتش ابو هيك نتشاكا كهران فاتي كوا خواي قورا بي فرمو تسليم با تسليم با اوش فرموي من تسليمي ملكتو تسليمي فرورقاري جهانيان بو وإبراهيم ويعقوب وصيتي من على كاني خوايان كرتير اير ولا كان ما خواي قورا ام ديني بو ايوه هل بجاردو دياري كردوا يا وجب مسلمانة تين نويت من يعني سر أما هذا الرباز قدام من تا مردن أي بالحنفية عباد الله مخلصا له الدين أمر الله جميع الناس وخلقهم لها فخوي قرش جاء أوش وأجي أمر الله جميع الناس وخلقهم لها يعني خلق كلهم حنفية حنفية هي يعني المائل عن الشرك والمقبل إلى التوحيد فشل كذلنا الشرك ركن التوحيد أما معناها معناها الحنفية كانت دعوة أمالية كانت يعني

0: فرميت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أنبياء آيات بسبينش هيك ترى قيام بلك من ناردو بيشتو أي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وحي نجام بلا ناردو كوا هيش فرسترعيك بحق نيجي لالله وخواهي قرأفر تنامش فرسترعيك. وبين الله عز وجل في كتاب أن الخلق إنما خلق لهذا فقال فخواهي قرأ كتابك خواهي باني كدوه كوا خواهي قرأ مروفي بودرس كدوه وشي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الجن إسمان وهيش يقدرسنا كدوه إلا عبادتنا بيه التي ذاهد آية 56 أو المصنفيش طبعا هي نايتي. ومعنى يعبدون يعني يوحدون يعني التوحيد من معنى العبادة وإلا فقط سبق لك معنى العبادة. طبعا هنا سعي عبادتنا بيشتر بكب وعلى أي شيء تطلق أن أعم من مجال التوحيد يعني هرت شو رأيك باتي بكوا كشجيرتر لتنهالة مجرد التوحيد يعني. واعلم أن العبادة نوعان فزان عبادتي شدو جورا جوري كانوا بنا عبادة كوني همو كسي تسيميتي خوشت بيتو ترشت بيتو بخود بزاني وبخود نزاني ورازي بيتو ورازي نيت عبد خواهي لو الله قولش ليه لعبادة كونية. كان عزاك ايش هي وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني وهذه شاملة جميع الخلق لا يخرج عنها أحد قوله تعالى إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فهي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. فميت أويا ملكتشية عبادات الكوني ملكتشبونا بو أمر فرمايش تكاني فروردقار فرماني كوني أمش فرماني كي قشكيرا لأخواي قوروا وملكشبوني كشجيرة لا يعني مخلوقاته بزوا بوها مخلق كسر دراجة بوها فرمات حجتك الأسبار كانوا زيوانية إلا بعبدات ديب الله الرحمن أماش إيمان دارو كافر شاككار وخرابكار أقريتو. أما يعني شيء عبادة كونية كابرا مثلا منالي كيا اللي تشقول مكالا شنة دوكا رنجي بشونة شونة يعني بكتب الرزقي وعملي وشقير وطبعا كشي قرائي كواق ورد قدراه ولا سريو حجت صلاتي بشري تياني وطبعا كانوا كذا شيء معنا أمتي دعوة أمتي كوا يعني بني بديني إسلام كهات يعني خلقي كده دوبا شو أمة الإجابة أمة الدعوة نتوي بانكراو نتوي ولا عم دروة بسلمانة ولا عم يدعوا كده عدو أول شيء عبادة الكوني أكاد مرجي ولا عم يدعوا عدو أو والله من دعوة عبادة كونية كات تقول عبادتي شرعية أو والله من دعوة تنها عبادة كونية كات وك أوك أخوي جروك وبالقراءة دانا ولا سري حمودان أبي بأكسجين مشي كي أتوني بيجي من أكسجين عشان كي أتوني بيجي من هواء خوي هلا نمشي كي أتوني بيجي من خو مختيار بقى كل دايك أول يا لفلان من المعلم يا شغل شو لازم شو أنا يا شن تمارا كم قشت أم الملكشية الملكشية كشجيرة أجرب ما داش لي تيادا نية. عبادة الشرعية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل مثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فرقان آية 9 فرمئة ميشا ملكتي عبدكان بوفر وردقاري مزن ملكتي الشرعي أمش تايبته بواني كوا إطاعوا برالي خواهي قورا أكنو شيني منهجو فياني بيغمر على كون أبو خواهي قورا فرميه أبدكاني خواهي قورا فالرحمن كادي بسر عزاء الرون بهيوري وآرامي رسل خواهي الرون. فالنوع الأول لا يحمد عليه إنسان جوري كم إنسان سيس سباز قواري كتيا دنيا مجبورة بكادي يعني لأنه بغير فعلي ولكن قد يحمد على ما يحصل منه من الشكر عند الرخاء والصبر على البلاء بخلاف النوع الثالث فإن يحمد عليه. كنت بعد ذلك كنية البرامجة الرأي مثلا كهولا الشيك وكاد فاسي كريك هذا يعني سفدك شاي جدا سفدك جوار فادا عبيو ندي بخواشية
1: خلقي سباسيا كه بي ازانيت كي خوشا
2: مسلمان
1: ايش بيخرج حتى خلي كافر شاقه ما
2: مسكافر كه
1: بو خلقي قبل مسلمان بو خوي تو كافر بس شي باش بو كا سباسيا كه
2: شارج اس خوشي خلق
1: يا كافر هي صفه دي باش تيايا اخوي غير بس مساله كتابك هذا يعني فهمت يعني اوانش يعني جوايه ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك يعني الاهل الكتاب شيء مسلماني اقري بقيت قنطار يعني قنطار يعني انا عزيك الزور زور باري لا دابنيت اعطوني لا دابنيت حبوي بو جريته ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك هو يجي دينارك بديت لا يقرن يعني الا ما دمت عليه قائمه الا قربش تسري وزول الزبيد بوشي ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين السبيل يعني ما يقول أحمد ناقيد برابر مسلمان كان توان يكون فريق الخوين ويقولون على الله كذب وهم يعلمون دروا أخوانه كانوا أيضا دروا كانوا أسرع على أمراء وما أعظم وأعظم ما أمر الله به التوحيد هو إفراد الله بالعبادة قورترينش أويكوا خوا فرماني بيكردوا بالتوحيد أويش أويكوا خوا بتنها بزانيت شريكي بو قرار نديت لبر وردقاري ودرس كاريتيا لناو صفتكانا لبر استشور عبادتيا الحكم يا سعود سوريا همي أما قرآن نيبيروس تأكيد أكاد السر أمانة أم جورة توحيد أرقشني توحيد يكوا أخوة خالقة صدار آيب الباس وقت ويتخذ معنا يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق إنسان من علق يقرأ ربك الأكرم تأخي واني أولي تفسير معك باسم رب دور توحيدي إنه وإيايا فاعبدون أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أردو توحيدي توحيدي عبودية توحيدي حكم واجتنبوا الطاغوت دور كورة حكم الطاغوت يا ساو دستوري غير شرعي إخوة ديمقراطي اشتراكي ما يعني هالشيء يعني أمين بكم يا إخوة ابدعوها فإنها منتنة وازي لي برعوات شيء بوغنة همو يا ساو دستوري غير إسلامة دجي يا ساو دستوري إسلامة لا يمسوا شيء يجيبوا جنو قبل كراوني ورد كراوية أما أمنع التوحيد وإذا كما توحيد ربو البيض وأوطان وبعثنا كذا يعني ترزق الروزي خواهي قورا جياندن مراندن تدبيري كون درس كذيري كون بري وبردني كاول كذني هساني قيامات زلو كذنوا هم يكيش توحيد ربو البيض دوما أن توحيد الألوهيتها توحيد الألوهيتها أو إخوابة تنها بزاني لعبادة فالتشكارة فالتشكارة تعريف عن قبل جوج غوجونية همو جورة ملكتشيك عبادة أو إخوالة قفتاري بيت شكر داري بيت شكر داري كيش شكر داري أدنى مكان بيت شكر داري تودروا بيت وتوحيد أسماء الصفاتيش أو إخوالة يعني ناوي إنسان الحاد كات منحب الله أسماء الصفات إخوالي دورية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بونا هنا دعوة الخطبة ليه بارئوه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله لروا الشريف تعوضا قلنا واجتنبوا الطاغوت أو يعني لا إله إلا الله لا إله يعني اشتراع بالطاغوت اعبدوا الله التوحيد جرالي طاغوت إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من صح ما إذا أحبت عدو هكذا الشريك وما قرار ذات فهو تحقيق فايورا بهشي لسر حرام كان مأواه منزل وشونشي أقرأ وبوزع المسلم كاران نجور في اشتواني ويا بكتريك نية لا يتعواني صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن سؤاله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خوشك براني بره السلام ورحمة وبركاته. إخواتنا لسربي أمشو درسي شانزهم، أنا لدرسي باسو خواسك أمشو شوي هشتي جمادية كمي سال 1445 كوتشية بسويكي دوانزي 2023 زينية. درسي أمرو من باس لبابتي كي زور قرنجة كيني كي كلاو بابتاني كوا زورترين مشتمرو كيشو مناقشه لسره و زورترین پرسیاری دروس کردوه اویش بابتی دروس کردنی جنه دروس بونی جنوکا کامل باس و خواس بدوای خواه اهینه هیکی کن حقیقتی جنوکا چیه؟ آیا راسته؟ آیا بونی هی؟ آیا نیه؟ آیا هب و لزانه کن بیشن جنوکا بونی نیه؟ لإسلام اقصه کرن لسر موضوعی جن چونه؟ آیا جنه چه تگیانی بشرو؟ کاریگری لسر مروفه هیتانه تکل امام که برکوتی لگل مروفه چیه؟ کی دروز بوه؟ ماده دروز بونی ان چیه؟ اما نگشتی پرسیارگل یکن ابی جواب بدره نوا لمز انجیر باسو خواسته انشاءالله کراسه که من هر باسک اکو آگه دارن هر باسک یک وطارم بای ترخان کردوه بلان بریارم دا وطاری جن بکم دو وطار وطاری که ان باس لبونو پیک هاتو لانی میجوی دروز بونو وردكاري كاني دروز بونو أو شتانيك أو بلقو أو حديثاني لسر بوني جنوكا هاتوا وأو شتانيك والأحادث سكانتوا باس لكاري غاري كانيكا هموي باس بكين وطرحي بكين باشان لو تاري داتوا بإذن إخوائي قولي مهرمان لو تاري حفظ ديمانا هولا دين تيش بكين السر أو بابتاني كدينة بيشوه لموضوعي جنوكا چهتا جياني زلام كاري غاري چنك لسر زلام آيا چاو بي سي راسا او موضوع عليك وايسك قولترين موضوع عباسكاني سوشيال ميديا يو هر زلامك بني جنوك يك شوتا جاني و دنيات يك شوتا مليكا و همو مالكان بربون لجنوك اما انا تاچن راسن تاچن درون تاچن حقيقت يعني تاچن سنور يعني هيا بيوستكا لم باسو خواسا باسي بكين امرو ان شاء الله وكو باسي اكين بوتان باس لخلقي جنكين امسن جيره باس كباس مان كرو باس لبوني خوا وباس لخلقي اسمان كانو الزويو او هوا وردكاركان من لهمو يا باس كردوا تفصيل مان داوا بيش او خوي غرو مهربان مروف ادمي زاد دروس كا گندارن تري دروس كردوا بنص ايات قران جنو كبيش انسان دروس بوا بنص ايات قران خوا فرمي والجن خلقناه من قبل من نار السموم يعني بيش او جنو كمان دروس كرو آيات كاني تريش بلغن وتأكيد إن كام شو إن شاء الله أما شو بزوري كي أنا كين بيش بخواي يورو مهربان كواتا جنو كا بيش مروف دروس بوا وكاتي خواي يورو مهربان إنساني دروس كرت خواه فرماني كر بهاموس أسمن سجده بوابون لظمني ملائكة كانوا أوانيشي كوالا جنو كان خواه فرما إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه واتا بنص آيات قرآن جنو كا بيش مروف دروس بوا جن لقرآن خواهی گروه مهربان چند جار باس یعنی کردوه 34 جار لقرآن ناوی هاتوه 22 جار بلفظ جن هاتوه حول دم شلان دیکل آیت کان تان باب خیانم و 8 جار لقرآن بلفظ الجان هاتوه و 1 جارش بلفظ الجن هاتوه گمانی تیادانی لعنی لغویه جن و جن لقل جن معنای معناي عامدا معناي لفظي قشتي أدا بشويكي قشتي عفوا جن لقل جان معناي عامي جنوك أدا يعني ناو اسمي جنسي ناوي أنا بلام جنيان جني مفرد يانا تاك يكلوانيا يك يكلوانيا كباس يكال قرآن أخوة بين جار لفظي الجني بكار هنا أجينا سر آياتكان بخيري بوي بزانين أو آياتاني كالقرآن باس لجن أكا چين آياتكان أخيرين مثلا بونمونا خواهي قروم يا ربان لقرآن أفرميه وجعلوا ما وآتنك كلمة جني تايا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم طبعا الجن اللي يعبد لشركاء جماعتك جني أنا بارس خواه أفرميه كوم الله شريك كان بوخ ودان أبو كشريك كان جن بون دان وبوخ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم أتاك وتيل سوري أنعامة
زور ترين يعني لسورة إنعام باسيك وخواه الله آية ترى فرمي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن همو بيغنبريك كومل شياطين من دانا ودجمنياتيان كرو الشيطان كان لإنس لجنوكش هيك كي تلو آياتنا خواه فرمي ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس طبعا هو مفسر كان دو تفسيريان بوكردوا خواه فرمي للروج قيامة خلق همو يحشر أكا بخلق أفرمي أي جنوك كان إيوة استكثرتان لإنس زور كرت هنديك لزانا كان فرمون استكثرتم من الإنس يعني زور يعني كارتان لسر إغواء لاداني إنس كان كرت هنديك يتري شاء الله استكثرتم من الإنس يعني هولتان داو وسوسو قمان زور بو إنسي دروس كان استكثرتم من الإنس يعني زورتان كردوا لقل خوتان أبيان وندوزخو أما تفسيري مفسرة كان بو كلمة استكثرتم من الإنس لا يأتي ترى أخوها فرمي يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي هل سورة أنعام آية وكو باسم كرت زور ترين ذكري جن سورتك كزور ترين تابع سورة أنعام لدعي ورسولة عرب أخوها فرمي قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار آياتي كتر معني أخوها القرآن فرمي هل أعرف يا فرمي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس خلقی که زور من دروس کرو زور لجن و انس خواهی گره فرمی دروس من کرو این خیلی دوزه خواه لآیت تره لسوره اسراء خواه فرمی قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتو بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله هم جن و انس کو بتوناتون کم قرآن بیر لسوره کهف خواه فرمی فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه لسوره نملا فرمی وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون لسورة النملة جارك ترخوا فرمي قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك لسورة سبا أخوا فرمي ومن الجن من يعمل من بين يديه بإذن ربه لسورة سبا جارك ترخوا فرمي فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أما أتانا إيش إشمان بيك أو ادعاء غيباني كوائس أمر إنس كان بناوي جنو كوا آياتي كتير خوال القرآن فرمي قالوا أول سورة سبعة آية هم جاري كتير فرمي قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون لآياتي كتير أخوها فرمي وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس لسورة فصلتها لآياتي كتير فرمي أرنا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا آياتي كتير لسورة أحقاف أخوها فرمي أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس لسورة أحقاف جارك فرمي وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن لسورة ذاريات فرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لسورة الرحمن فرمي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لسورة الجن فرمي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن جارك إلى سورة الجن أفرمي وأن ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا سورة الجن جارك إلى أفرمي وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن أما هم ذكر كلمة جن لقرآن بسدو جار لقرآن هاتوا حوت جار كلمة الجان لقرآن هاتوا خوا ليك لا تكان سورة حجر أفرمي والجان خلقناه من قبل من نار السموم ويا آياتك إتلى سورة النحل أفرمي وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب لسورة قصص أفرمي وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا لسورة الرحمن أفرمي وخلق الجان من مارج من نار جارك إتلى الرحمن أفرمي فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان جارك إتلى سورة الرحمن أخوة أفرمي فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لآتكيك وتعي رحمن أفرمي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان أو حوجار لقرآن بين جار كلمة الجنة تواخوا أفرمي إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لآتكي تواخوا أفرمي ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لآيات كتير لسورة الصافات فرمي وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وأروى لسورة الصافات جاء كتير فرمي ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولك وتاية لسورة ناسا فرمي من الجنة والناس أما هم ذكري جنب لقرآن بوي بزانن بون لقرآن أخوة قرمي ربان سيوچوار جار باسي جني كردوا
أم باساني كواهية بإجماعها مزانا كان متفق جن كومل كائنات بون هركسك باوري بيني بي باوري بغيب نيا وبي كافر أبي إنكاري آية قرآن كرتو إلا مجر كسك تأويل بكاوك كوملك لفرق ضال قمرا كان تأويل ينكرو بمعنى جن بونمونا معتزلو مرجئو جهميو كوملك فرقهم أرأي أنواعي كواجن وكبونينيا بعقلانية تيان لبرو وشاو نايبينيو جن وكبونينيا وهر إنكار ينكردوها أو آياتنا معنى شيء الجن والإنس يعني الإنس والإنس يعني هر إنس كشتي هر إنسانة بهر حال أمقصانة زورهم واضح ديارة إجماعي هموزانا كان إلى سارة كواد جن إيكي كلا مخلوقات كان خواهي قرمي هربان دروسي كروه بيش إنسان دروسي كردوها زانا كان هندي كان فرقيا كردوها أطمان باس أطمان جن وجناتوا أفرمون جن وجنة جمع جن الذي يقابل الإنس جان مفردك يعني يقدانا أو لا يهنك لمفسر كان وكو ابن كثير فرمي الجان باوكي جنوك كان الشيطان باوكي الشياطين باوكي الشياطين آدم إش باوكي إنسان ابن كثير وعليكم الله كتير لزانا كان رأي أنواعي كواد جان جاوز لا شيطان وقولي راجح إش قولي ويا كواد شيطان إش بس يكل جنوك آية شيطان باوكي جنوكي نخير باوكي أنية كي قولي راجع وتا الجان خوانا ينا الجان وأوان لنوي أوان خواه فرمي إلا إبليس كان من الجن أواني كألين جان جاوز للشيطان ألين شيطان كخواه فرمي كان من الجن واتا وكوشون جنوكا لاني خير وشريتا وكوشون جنوكا لآقر دروس كراوا أميش هروكو أو يا شون لاني خير وشريتا أميش لا أنا شركي البجاردو جنس شركي البجاردو بويا مخالفة يكردو أما لك هم الله يقصن لسارين أصلي بابتك وتاني جن وإنس يعني قولي راجح إذا كان وتاني كوا الشياطين إيش بشك لجنوك كان واجب لسارين إيمان من بيبيت كوم الله مخلوقاتي مستور هنك لزانا كاني أمسر دمي خمان نك إسا كخماني تان أو أمس صديان صدي بيشو خمان صدي نوزدا وكو محمد رشيد رضا وكوم الله كتير كان وابوا أوانيك لقرآنات والجنوك يبريت يلا ميكروب وبكتيريا أو مادة حيوانيك سيمروب مواد درمان وشد جاتيانا كريبا أنتبايوتيك أوانا يعني اشتا الزندوكان أو اشتا الزندوان كوا التهابات ونخوش وشد لجاني إنسان دروسك ببلغي شي ببلغي كوم ملك فرمودو أحاديث كلا حديثة كان أعطوه مثلا في عمصة صلى فرمي إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فرمي وتاني بناو خيونا روهر ميكروب ومواد ميكروب ومواد أوش تاني وهنيك طبعا ما بوكو مفهومي بابتك كوملك زانا اهل السنه ولا بابتك تيجيشتون وام قولنا قول جريكي مرجوح مخالفي او نصانا كباس لواك جنوك جاندار واني جر قسان كرد ولا قل خلقا ولا قل بيغمبر سليمان لا قران لا تشنشو انا باس يك قسان كردوا ولا قل بيغمبر سليمان كاريان بو كردوا رويشتون للسبا كرسيان بو يلقرتوا عفريتي جن هبوا اشتيان القرطوبه يعني ام بابته ربطي بميكروب وبابتي ميكروب وش ثاني ونيه ام قولانه قشتي قسقل لكن بوي خلكانك ناتو انت تصوري بابته كبكن اما جرينترين موضوع بو انساني مسلمانه وتعالى ما تيبقيك اما بابتك غيبيه واجب لسري ما باوري بي بيدي نابت اما انكاري ام بابته بكن لبرو تشاو ما نايبينه اما لباب اخوال القران فرمي الذين يؤمنون بالغيب اما غيبه قال القرآن باسي كرو تفاصيل جوليان جيانيان چونن بيش انسان دروز بون ايشان كرو لقل پیغمبرانا كاروباريان بو لسر زويا كاريگريان بو وجوديان بو چنها حديث اشمانية باسي ان شاء الله سر تأكيد کرنا ولما لبنوا كاتي اخواي قرو مهربان جنوك دروس اكا جنوك لآگر دروس اكا مادة دروز بوني لآگره بنص آيات قرآن خواه فرمي ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون طبعا ام تفاصيله صلصال شيا حمأ شيا مسنو لباسي خلقي آدم تفصيل لان بباسكم ورد كاريا كاني شون يتي بيكهاتو دروزبوني آدم باسكن إن شاء الله بلان فرمي والجان خلقناه من قبل من نار السموم واتا لآقريكي بلاي صدار دروس من كردوا آقريكي قرم شيطان من لبيش جنو عفوا جنو كمان دروس كروا لبيش مروف دروس من كردوا يان
خوا فرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جن وإنس من دروس كرو بس تنياب وعبادت. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خوا خوي الرزاق بيوسي برزق أوانية. والله مخواي قالوا من ربان جن وإنس شي دروس كردوا. لصحيح مسلمات وبيغمبر صلى الله عليه وسلم قال سيبا فرمي خلقت الملائكة من نور. ملائكة لنور خوا دروس يعني كردوا. بيش لدرسي بيش وترى باس ما نكرد. وخلق الجن من نار. جنوكي دروس كرو لآقر وخلق آدم مما وصف لكم. آدم يشي لهو دروس كرو كبوتان باس كراوا شك آدم بچن قوناغي كاتيه بريوا لشونا كافر ميلا طين لشونا كافر ميلا تراب لشونا كافر ميلا من طين من حمأ من حمأ مسنون اوانا قشتي كومولي قوناغن بسريات شوا لشونا كافر ميلا من صلصال كالفخار امانا تشين ان شاء الله ولا درسي باسي آدم تفصيل دين اور دكاريانا. قال القرآن فرمي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وطلب الله سيئا قرد جنوك يدروس كردوا كواتا ابن كثير رحمته قال فرمي جان باوكي جنة إبليس إش باوكي شيطان كان فرمي جن وكمروف خير وشريتيايا آدمش خير وشريتيايا إبليس بس شريتيايا ملائكش بس خيريتيايا او جاوزي كردوه ابن كثير لتفسيرك يا رحمتي خواهي لبي هيج رقائك ما نيه بو زانين هيج معلومات ورقرتني هيج زانستي هيج علمك لسر جنوكا إلا او دقانيك لقرآن والسنة هاتو لغير يا مركز اقساك اقصي زيادك هرك يا بلغي يهبو لشتيكا حديثك نصيك يبيبو مفهومك الصحيح يهبو ليه ولا قرين مفهومك الصحيح نبو قصي ام لا ولا بو أبيت أمانا قشتي بخلية تلاوة وأن فوضائي كوايسة إمرو جنبوتا نيوي خلق نيوي سر زوير سابو خمانا كسك لمالي خويا بيسي جنهيا يعني نسمي جنوكا لا مرو فكان زياترا لناو مالا كانا قشتي بربولة جنوكا وأمانا بيوستا تاك بتاك لموزوعا كان تيبقين ولا ينكي الرون بكين وبلغا كان بخين الرو بويتر خلق أو خلقاني كوا أهلي كومنتي بيقدقين يقدق اشتك بينو يتري يكسر دسكنا بريار تازا خوي يكلا كردوتو لسر كومال بريار قبلناك بهي جوريك لعلم جيو بقرية تواجه هر كسي كوي وتجه زي چيوت نتيجة كي دسكرة جنيه ودانو قسكرن بي اوي لموضوعك بزاني وبكوليتو جنو كان نيرو ميان هيا منم قسانتان بوكا مرشي بلغم نهاورتو بيدنا ناو تشاوما جنسي نير جنسي مانه بلغم على سر ما تشي بلغم على آيات القرآن قافن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راق رجال يعني بياو بياو نيرا حديثك ترمان هيا زيدي كوري أرقم جرتوا بيغمبر صلاة والسلام يقول سر فرموي كاتيك چون لدشتاي سر أوتان كرت بلن أعوذ بالله من الخبث والخبائث فرموي إن هذه الحشوش محتضرة ام دشتانه جنوکه وشتیتیه بلن خوای لنیرو می جنکان فناتان پیگرین اما بلګی لسره ویکا جنوکه جنوکه نیرو می هي بلګی صحیح ما لسری هي جنوکه خواردن اخوا بلګی معنی خواردن اخوا بله بلګی معنی خواردن اخوا سیم بلګی معنی کملایکه نن اخوا درسی پیشو بس یمنه من کرد بلم جنوکه نن اخوا بلګی من لسره مچیا بلغم أنا وتانيك لصحيح مسلمات وبيغمبر صلاة والسلام خوالي السر به أفرمي إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء هركس يكتشو مالي وبسم الله كر لسرنا أنا كي بسم الله كر شيطان بهاوركان يلا أمشو مجالي خواردنو خوتنو ما نو ما نما لما الله أفرمي وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله كانت يتشوه ماله بسم الله نكر ناي خواي نبرت قال الشيطان أدركتم المبيت أمشو بخمان شويني سراحت من دوزي ولم ماله هركس يتشوه ماله سنة بله بسم الله اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا سنة إنسانة تشت ماله وما بيجي يعني لاني كما قرنا زاني بسم الله تشتجوره لمال بسم الله بك أفرمي وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء لسر خوارنا كيش بسم الله نكر شيطان كان لين أمشو بخوما نانو خوما حلال كرو فندق ومضعما أمشو لما لا لبرو خوانا كي بسم الله نكر أما لصحيح مسلمات وأروح على حديثك تراتوا
باس لا أواك كإنسان ذكري خواهي قرأ مهربان بك أبيت السبب صرف الشيطان ودور كوتنوي الشيطان وكم الله يا حديث من لسر أما هيا حديثي كي زور سير ماني بطانا يرمى ولسر أم بابتا أبو السائب مولاي هشام كري زهرة كناوي نهات وبس بكني ناويات أبو السائب فرمي أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيتي طبعا كلامك الروايات لأبو سعيد الخدري صحابة واكن قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى أبوي عربي كي خير مكم لك عرب يوما لي أجري حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في عراجين في ناحية البيت أفرمي أبو سعيد الله شو ملا أبو سعيد الخدري شو ماليانو سيركم جوليك ليك جلسوا شكاني ماليانا هيا فالتفت فإذا حية أبو سعيد سيركم نيجي يكرت سيركم نيجي يكرت شارم ممكن نيجي كي تواك بينيم جوليك لنا وماليانا هيا أم حديث الله صحيح ما يمسلم هيا أفرمي بينيم جوليك لنا وماليانا هيا سيركم ماريك على مالنا ماريكي جوريا الله يكسر عصيان بروم بيكوجم فأشار إلي أن أجلس فجلست على أبو سعيد لنا ونجاوتي بهم داني شوازي لبيرة فلما انصرف كاتك السلام داو ونجي تواكر أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت الله مالك لدور دوتي أو مالك بيني وتنبلي فقال أترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتى منا حديث عهد حديث عهد بعرس أفرمي فتاي كتابه حديث عرض حديث عهد وبعرسات تازجني خواست بو كات الدر چون بو خندق جنگي خندق بوتان كرت كمو بابتكا چون بو جنگي خندق جرجر بروج تاز زاوا بو اي پیغمبري خو مجان دبرون بلاي خيزانه كم زن پي 26 تي كي پي مني ارم بلاي الله بي انصص اذنيه دا اگر ياو بلاي خيزانه كاني بلاي خيزانه كي خوي على روجي كان هاتو بو مال بينيج نكي لناو حوشي ماركا واستاو ناچته مالو اميش گماني كر كسيكال مالا الله شمشيركي هل كيشا هل سيات شو جورا و الله كات كروش تجورا و الله وجنكي وتي دجمني خو اخري كي تشيت كي تاني هذا مال وتي فلما كبريار مدى برو جورا بزن چي بيني الله كات شو مال و بيني سيركا اجده ماري كي گورا لنا و مال انا افرمي كات كوا شمشيركي لي كيشا غري كي وبدالي ل حديثكات والله نازانن كامين الله دالي كشتي ماركي كشت بلام نازانن كامين بلا امر معركه بلا امر دي امر وكه بلا امر صحابيه كرزا ورحمه خويل ابي افرمي دعاي باسكه من جرا و پیغمبر صلوات و سلامي خويل سربه پیغمبر خوا صلوات و سلامي خويل سربه فرموي دعاي عثمان دعاي خير باب كفرمي استغفروا لصاحبكم ثم قال دعاي فرمي ان بالمدينه جنا قد اسلموا فرمي لنا مدينك ومال جنوك هي مسلمان بون فاذا رايتم منهم شيئا فاذنوه ثلاثه ايام اگر شتێکتان بینی لە هەوام موشتانە لە ماڵتان سێ ڕۆژ ئاگاداری کەن و لە ماڵتانە دەربچێ فئن بدا لکم بعد ذلك فاقتلوه اگر هەر نەچوون ئەو کاتە بیکوژن فئنما هو شیطان اگر مسلمان بێ ئەڕوا اگر مسلمان نەبێ شیطانە بیکوژن اعتیادیە و کێشەی تیانی ئەمە حەدیثەکە ئیمامی مسلم ڕیوایەتیەکە حەدیثێکی تر مانەیە هەر ئیمامی مسلم ڕیوایەتیەکە دایکە عایشە گێڕێتەوە فەرمێ فەقەدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة فسمعته يقول لما سيرم كرت بيغامي فاصل صلى الله عليه وسلم ديارني قماني كوت الظلم وكتشوه ولا يجنكاني تري الله شوم قريام قريام دسم كتات تاريخ بوهيش ديارنا بو شوما ناو مزقوتو دسم دايل سيركم بيغامي فاصل صلى الله عليه وسلم لناو نيجاي لناو مزقوتكا هردو بيريك كردو وشوتا سجدا سري نات زوي قيوم نزي كردو لدمي بزان تشيلا يوت أعوذ برضاك من سخطك خواي برازيبوني تو بنات بي أقرم لوي اللي منا رازي بي وبعفوك من عقوبتك خواي يعني بعفو لي برديت بنات بي أقرم لعقوبته لوي عقوبا بديت وهي فرمي وبيك منك لا أحصي ثناء عليك خواي يعني بنا بخوت لخوت أقرم ناتو أنم ثناء لسر قوري وشكوي توبكم هلو نم بي أقرم الله كات السلام دايوا بنيمي بدوايا هاتوم فلما انصرف قال يا عائشة أخذك شيطانك فرمها عائشة شيطان دستي قرتو هاورتي شيطانكت بالتي بيوانا الله فقلت أما لك شيطان تمي بيغمري خابوتو الشيطان تيا قال ما من آدمين إلا له شيطان فقلت يا رسول الله وأنت تهمو مروفك شيطاني هيا أمري بمنكر بيكا تمي بيغمبري خوات تو الشيطان تهيا قال وانا ولكني دعوت الله فاعانني عليه فاسلم
من دعويم كر بانجم كر خوير متيم دا سركوتو بس هيسم مسلمان بو او يتر امر بمنكر بيناك خواردني جنوكا چيا خواردني جنوكا يك يك لو خواردناني كوا مروف خواردنا خو بسم الله لسرناك دو سيشتن اگر لمود اما بي سي تر بسم الله الى خواردنا يك يك او خوراك يك مروف خوراك خو بسم الله ناك يعني خوراك كا ايته باش خوراك يجن بنص حديثي صحيح يكي كيتر لوانا باشروي حيوانا يعني او حيوانا روث روث لزماني عربية بو او حيوانانا بكاديتك قوشت ناخره يعني حيوان وكو صقو قدريجو اوانا خوراك ايكي لخوراك كان ين اويا ويكي كشانو ايسقانانا كفر ادري لأيسقانه حد بلغمان لسلام هيا همانا اگر بلغمان يبدن ناو تشاو مانا تاك بتاك يماني باس يكين حديث معنى صحيح بخاري أم لفظي بوتان بأسكم لفظك لسنن الترمذي آية بخاري مسلم رواياتك أفرميه لا تستنجوا بالروث ولا بالطعام فإنه زاد إخوانكم من الجن بخاري مسلم رواياتك أفرميه تارات مقرن بإسقان وباشا روي حيوان لبرأ وزادي زاد خوراكي جنوكيا واتا جنوكا لسيش تخوا لباشا روي حيوان لإسقاني فردراو لخواردني وكسي بسم الله إناك لخواردني او كسيك بسم الله اينك يعني تو مجال يديك نكبة معناه وطانا يتر بسم الله اينك روتي كابره ابو وقصي غوش ليرا بسرنش تنوير مو ولا يخوم وتي كابره ابو وتي كاكا من فيرشتي زور باش بوما تيو ايه وتي اتشم او نبي برتيرم بسم الله ناكم اي خوم اي خوم اقرت شت الدمم دواي بسم الله اكم او خوم باش شيطان ناوتسكي بسوتيه يعني أما أقول إذا الشيطان هو بيبر أجر ده أما فكري خلق الله قوم الله مفاهيم وري أجر بارحل بسم الله يكردن لحديث يا كابي غمصة فيلم كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حديث حد سكي زور دقيقة مش لصحيح مسلم آية أفرمي كاتي لقلب يا غمبري خوا صلاة وسلام يخالي سربي أما دا أبوين کس من دست من را نه کشه حتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خیلی سر بید دستی نکیه شای بوی اللہ فیضع یده پیغمبری دستی دانا و اینا حضرنا معه مرتا طعاما فرمی خواردنی که ابو آماده بوین لگلی بخوین چاره من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتحی بکاتو دستی پیابکاو دست پیابکن یمش فرمی فجاءت جاریت کأنها تدفع گو بگرن ما حدیث یکی زور گرنگا کچیک هات کچیکی منال هات وکو یکی پالی پیابنا حاب بخيراي دسي برد بخواردنك فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها دسي قرت ثم جاء أعرابي دسي قرتني الله دسي بابوا دعاي بيايكي دشتكي هات بخيراوكو كأنه كأنما يدفع فأخذ بيدي بيغمي خاصة دسي قرتني الله دسي بابوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغمي خاصة الله صلى الله عليه وسلم فرمو إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه فرمي الشيطان أم خواردنا بو خوي واحد لك كان هولا دا بسم الله إلى سر نكره وإنه جاء بيد بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها أم كشي هنا بو يدس كاتنا وخوراك كا دس يمقرد نمي الله دس بيبكا بو الشيطان لين أخوة فجاء بهذا العربي شو أم عربي شي هنا دس يبرد بو يدس بيبكا يا كم خواردن بسم الله إلى نكره يتريم مجال ما بسم الله الله فأخذت بيده نمي الله دسي بوبا والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها أفرمي السيون بو خواهي يعني مني بدسا كانت الدسي مقرد دسم لنا ودسي شيطانك يشابه دسي لنا ودسي أبو أما حديث نص حديث لصحيح مسلم آية باش آيات القرآن معنى باسي جنو كمان بوكا كبر كوتيه خوال القرآن فرمي وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعت كتاي آية كان لسورة أحقاف لكتاي سورة أحقاف آخر لابر سورة أحقاف برون بيقر النوى أما حديثك من لسري هاتوا حديثك إمام بخاري مسلم روايتك أفرمي ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رأهم كي روايتك ابن عباس لصحيح بخاري مسلم آية أفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول سبيا قد جنوكي نبي نيوا وقد نات قرآن ينفير بكار راس توخ أفرمي انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابي عامدين إلى السوق عكاظ لقل جماعتك لمكة لسردمي مكة
چون بو بازاری عکاظ بو اوی خلق بانکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای له سر به اچو بو بازاری عکاظ اما قطع یو بگرن بازاری عکاظ شونی مشرکین و دجمنانی خواو شونی گورانی وتنو شعر وتنو کوب نوی خلقی فاسق و آفرتی روتو شونی خراب اوی خراب له بازاری عکاظ اکریا يعني تيكلو بيكل الجنوب ياو انواع واشكال قراني وشعر برلايو حتى شي خرابه سوق عكاظ شوني برلاخاني مشركه كاني قريش بو بيغنبر صلاه والسلام يخالص بالله قالها ولا كاني اشي بو سوق عكاظ بو وي دعوي خلقك تصويري بكن لا شوني قابشن ها هو بو تشي بو تشي تبناو تيكل الجنوب ياو او شوني شعر وقراني ويني مشركه كان بو تشي بو شنانا ها او شتيكي زور خرابه ايكي انسانی بانخواز هموش شونه کل سر زویه بوی شونی بانخواست نه. پیوسته لسر ملاکان بچن بوش شونانی کواش شونی لش فروشی و تاوان و خراب کاریه. برون بانیان کن. لیک اکل شارکانی مغرب مرکزی کی جوره جورترین مرکزی دعاریا. پیاره کی بانخوازی سعودی که خویل اصلا سعودی نیا خویل اصلا ایرانیه ولی املا سعودی نیست جایا. برون سری کن ویدیو کلی یوتیوب های دعای متابعی بکن. اچه تناوی یک یک لسوقی دعارکان اما شوینی لش فروشیه خلق رو با زینا کابلای بریشو عمامو اچه تجورو شن همه کیه اما چون هات شه آیات قرآنی هن بو خوینه الله لخواب ترسن ام دنیا تواو ابه والله محاسبه اکرین اما افرتکان تین نیه کشتیان اگرین چون توبه بکین ای شیخ واسترین دلیان راه چلا کینه شوینی بانخوازی لهمو شوینه که پیوست زنکان پیوانی خواه بتن بوم ناو ماو مرکزان او شنانه واگن جکان دورن لمزگو تکان چون لگل یادانشون سرخوش با سرخوش به روبانی که پی بشه آگه دار با چطه که سرطان بو باسه کم امیده کم انشاءالله بیت سببی گرانوی خلکی کی زور کره که گنج انشاءالله سردانش مکال ماویا لیک اک لشارکانی کردستان کر یک اک لمسئول گورکانی کردستان بوی آماده بناو حزب و مکانت و شتنا کم هیچ مرامی آوانیه بلام گنجک که لولاتانی عالم جایزه نوبلی لقماره ناو لولاتی قبرس جورترین قمار کراو جورترین جایزه عالمی لقماره بدست ناو خوی بومی باز کرد طبعا ما وی کی زور پیوندی پیام و کرد بو من نمتوانی با وی درسش تو جابم نداب ووا وتي يعني حتى كوم ولا قصي عاطفي شي بوم ناردو بو جواب من ناديتو متشاوريتو مو من درن جواب من دايوا درن جواب من دايوا وتي ما وصل من جايزه نوبل مور قرتو لا لتي لا قمارة حفتاو نام چند دفتر بردوتو ليك ليك هنا جايزه نوبل ان بي ام داو هاتوما تو سر خوشم لا قبرص فندقك اي خوما بالكوتم سير موبايلك كم سيري تيك توكم كر فيديو تو اعتبرتاو مقطعكم جوليا كرت ظلم راتش الله كيا قريام بدو فيديو كاني تو قريام قريام قريام او شو زور قريام تم خوايا بقريم توباك بيمان بي بيمان بي بقريم توباك هات مو بومال هات مو بومال چون پرسيارم كرت بيونديم كرت خوته وجواب من نداو طبعا ما وي زور بيونديم بمنو كرت بو من لبر ولا ناو درساب وما لناو محاضر شنك بوم المهم جواب من نداو وتي برسيارم كرتم چيب كم مالك يزورم لقماره هاي وتي انا بين مالي قماره كت قشتي ببخش منش بارم بس باري قماره صت وشست وهج دفتر بيونديم اكرت بيتو اموت ما مصاب بس جواب مدر صت وشست وهج دفتر كان يرم بوتو برو بيكر مزقود بيكي تاير چي بيك بلام تو جواب من ندا ودام الجنيه كي تربرديان يعني مليون و 680000 دولار ان شاء الله خوي جويلي بيام گنجا وتي ما مصاب هاو رکان موتیان تواو تو افلاس بوی سل صفر دست بکن تو ما قینا تو بام بده سهور گرام تو ولای خواه ایشالله خواه رزقم نابر تی با پیرم زور زور دوله من نردی شون ما لالمانیا لخستخانه نزیکی مردنیه تی نردی شون ما او تی برون بانگی کن بوم با پیرم حزیلیم نبول بر او قمار چی بوم بانگ میکرو تی کرم خوام پی تو بینیو تو با که تو باب که بگرار ولای خواه تو مالا با پیر تو بام کردو تی دیم آدم تو بات کرو بی اما سیه کی مالکم با تو تيسيون بخوا ما وصل ديان او ني اوسط وشصوج دفتر دياتي بيم اسم مطعمك دروس كرو ليك اكلا شاركاني كردستانا بو فقير سيجم خواردن ديتا فقير
وایسه خریکی دروس کنی میوان خانه کی گوریه بو خلکانه که شوین یا نیا بشنو شوین انا بمن نوتی و پیمانی دا ور اخراوی کی خیر خوازی بک طبعا جمعی پیشو تلفونی بو من کرد وتی ناو ما تو چم بو عمره وتی لبر خاطری فروشنی کوملش قوشت بو دروس کنی رخراوکه خوم دا خستو بر یار ابو ام جمعه بلای من جمعه بک بلان قسمتنا بو تایس بان خوازان همو شوینک شوین یعنی او ویل راوستام لسر اويك بيغمبر صلى الله عليه وسلم اتبو بازاري عكاظ كشويني فسقو فجورو تاوانا كان اهل قريش الشعر وقراني وامانيه بانخواز بشتناو خلق لناو بازارا بانكات لفستيفالي بازارا مقصب كين بو سروتو بو سرخوشو بو نيوش نكر مخالفه اي كين يعني ما فرماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني ما اخلاقي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني بيما اعلن برون لكون جيمزقو تكان ابو خوتان صوفي قوشي خانقابن يعني ما أبي الدعوة كان من بقينا هاموس وشكاني دنيا باعر أخورة كانش قومان لي باملحيدة كانش قومان لي بقرن باسروتة كانش قومان لي بقرن تصور بك يعني ملا جاربا يتشومت الدائرية كوتشوار بين سفوراتون سروت عيب ما توسر برزوك برسياني شون يوجيان ليهم كردوا ديو مجالي تيايا خيري تيايا بو فيري نكن لقلشا بيشين مادم تو نباشي بيسر بوش بدا تو بره لخلق قري دعوة بكابو إسلام برحال بابين وسر موضوع كي خومن افرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقال لكم وليك للصحابه انك صحابه كانت تشوف السوق عكاظ بو القران بو خلق خينه لو كاتا افرميت پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم خالص سربي لو كاتا طبعا روايتك اواتو افرمي اصلي موضوعك اوا بو كوملك شيطان لو كاتات دانشتون لايتك باسيه كاتونك لسوره الجن لسلامه دابزي وتيان وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لآن يجد له شهاب الرصدة باتني بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول هذا السبع علاقة شياطيني لقال أسمان برا شهاب يان بوان يردلا لنا وبران كان بزانا ما هو كاري تشيا بلاو بناو بسر زويا بقران زان هو كاري تشيا أسمان من لمنع كراوة جماعتي كانت لا يسوقي عكاظ قيان ليبو زلامك يا قرآن أخينا وتيان بخوا ما هو كارك يا أم وشانية قال قرآن أفرمي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا تكبر للسورة الجن أبي خنه لآية تلش أخوة باس يا كافر وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا كان جواب قرمزان شيئا قرآن أي خيني قافين فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين هر جوان لآية كان قد يكسد شنو بناء قوم كان يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به بين إيماني في بيرنا أمبيا غنبري خوايا هاتوا أما سرتاي إيمان باور هناني جنة كان با ببيا غنبر صلاة والسلام خالص من مسلمان بنيان كاتا عمانا كومولا بلغي زندون لقرآن السنة كواد جنبوني هي وديننا وخلق واتنا مالي خلقه والأخوالاكي خلق أخون وتواجد يان لنا وكومولغا هي أو موضوعي كأمينيته برسيالة آية أم واقعاني كيس امروب وتواقع لنا وكومولغا هي ما حتشي خلقه يجنش وتجياني وقرآن أخواني تسرياو هاواركاتو أرشيتو كفي سبيل ديريتو لسر زماني عند سكات قصا كردنو بناوي جنو كانوا كابرا بعربي قصاكا بانجليزي قصاكا وشبكار ديني كلمات بكار ديني ايه اما براسي امانة جنن اما جنو كيا اما امانة بلغة ما نهبه ابي الدليلي صحيح ما نهبه بي سلميني كوا امانة جنو كان اگر دليل ما نهبه لدرس داتو وتنرونا كينو جن كاكا اما دليل لسر وي كوا ام خلقك شي جنو كالا يعني دليل إيش ما نبرون يا كانوا ألين كاكا مدرويا أصل أساسينية ما كمال خلقيا خيالات وترهات الدروسيان كردوه كام أنا أول دم لدوتاري دهتو إن شاء الله بوردي باسي أو موضوعاني تشاو في سيو يك كلو باب تاني سزورتين بسياري ليك لو خلق آية جماني لدروز وايا جنال مال مان آية سحر مليك رأي سحر شنو كاري قريه آية مسي شيطان شون آية شيطان لسر زمان قصة كا آية تشاو في سي كاري قريه اما انا كوملشتي غيبين بيونديان بباسي جنوكا وهي لدرسياتو بشتيون بخوي غورو مهربان بوردي باسلم بابتا كاين خوي غورو مهربان هدايتي ظلمان بدا
ڕێگەی جوان من پیشان بدا دست ماچکم موسیان خواهی گروه میره من یارمتی من در ڕێگەی باش من پیشان بدا خواهی گروه میره من بگوره خوی اسلام کات برنامه جیان من دل من پر لنوری ایمان بکا ایمان من به جور یک لب که کلیه من راضی به خواهی بگوره خود دعوت لیکم شفا بون خوشکان من بنیر او کسانی که دعای خیرین لی من کرو چه نخوشن چه منالیان پیویسته چه زواجیان پیویسته چه کشه خیزانیانه چه هر شتیک لی دعوه کن دعوه این کرو خواهی گن کاریان باسن که امین یا رب العالمین

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المعقد الرابع عشر، إكرام أهل العلم وتوقيره. توقير تعظيم بقورزانينا خاج اللجال الفرين لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه يعني سربخن، أمر يخوى صلى الله عليه وسلم سربخن يعني ضميري تعزروه وبي أمر يخوى صلى الله عليه وسلم لقرته ولا سر قولي زورني مفسري. وتوقروه خلافه أخو أبو أخوة لقرته يا أبو بي أمر يخوى صلى الله عليه وسلم. أما وتسبحوه بكرة وأصيلة بإجماع وخاج اللجال لقرته أو استبشنا عرب زورة عرب في ظل تداخل الضمائر، علماء في ظل تداخل الضمائر ضمير كان تقلب بيقلبون هندي كان بوشتك لقرينو هندي كان بوشتكي ديكا بكي معنى دياري دكري باشا رزقرتن لأهل علمه بقورة دعنانيا. إن فضل العلماء عظيم، فضل يان زور قورية، ومنصبهم منصب بلي أوان آخر أوان ميلاد قريب يا غمري خوان صلى

0: الله عليه وسلم شويني بيغمبري خوايا صلى الله عليه وسلم قرتوتا ولا أمتكيدا بقل ابن القيم ناوي لناون بمنصبك قورتر ناوي لناون الموقعون عن رب العالمين توقعك وتعيلة جهت خوا سبحانه وتعالى ذكر افعل ولا حرج. طبعا النقل لا يخوانا ظن إن الحكم إلا لله رم لجر وشتاي كتاب إخوة سبحانه وتعالى والسنة في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم توقيع لسر حرام يتي وحرام يتي شدك أو منصبون منصبي شي قولي لأنهم آباء الروح إن باوتي الروحي طلب كان يعني فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد فون باوك باوتي جستي شيخش آواء باوتي روح. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه أبي رضا ورحمته قال بآيتكي أواد خندو آيتكي سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. أما قراءة قراءة شي شاذة متواتلين قشتوة إما إما وكو قرآن تعاملي لقل لكن بو ما نايل لأنه يجكان ما ندان ناي خيني بلام استدلالي بيدكين بلا استدلالي بيدكين لبرو إلاني كم لرتبي حديثي جاء حد ده والله خلافه كيلنا علماء بس ورأي زوريني أنا ورأي راجح كي والله علماء مسألة كذا بل حال أو بس ورده دقيقة زي هذا السرينار وين أويك لقراءتي أبي بو آية ذاتك كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم باوتشان جاء لقراءة متواترة وأزواجه أمهاتهم لو أردت جيلي خيزانا كاني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم دايك ما من طمعا دايش نسبينا دايش روحي ما بن في غمري خواه صلى الله عليه وسلم باوتش روحي ما أنا. والأبوة المذكورة في هذه القراءة أو باوكاتي قراءة داية ليست أبوة النسب إجماعا فإجماع باوكاتي نسبني أما نسبي هدي كمان جوازه فرقيه وإنما هي الأبوة الدينية الروحية باوكاتي الديني والروحية كوابو فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب دانان بحق ما في أن بسلمانه واجبة. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله كل من سمعت منه حديثا أو يك حديث مليوي بيستبي فأنا له عبد أمن عبدي خزمت كاريم واستنبط هذا المعنى من القرآن أو ما نايل قرآن استنباط كدو كطلب خزمت كاريم مصطاكيتي محمد بن علي الأدفوي. فقال رحمه الله هو المصري النحوي المفسر طلين تفسير إجقار قوريها بو طبعا نكرا وهيش واشي دربارة نازان رحمتي خواي لبي نكو تايس صدقان دا وفاتي كردو. فقال رحمه الله إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد أجل إنسان لعالم يكوفير بو سودي ليبي ني فهو له عبد خزمة كاريتي كويليتي. قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه موسى بغلامكي ببردستكي قلت وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له فتاكي يوشع كرنون خو كويلي موسى نبو عبد موسى نبو وإنما كان متلمذا له طلبي موسى أبو عليه السلام وشتيلي وفير دبو متبعا له وشين كوتيبو فجعله الله فتاه لذلك الله سبحانه وتعالى وكو فتاة تعامل حسابي بوكر دوا قال موسى لفتاة وكو خزمتكار وكو بردست لبروي طلبيتي كابو طلب خزمتكاري ما مصاكيتي. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء شرع أمري كردوا برعاية لبرتاو قدنيه ما فيان إكراما لهم كوريز قرتنيان وتوقيرا وإعزازا بقورة قرتنو هاد راقرتني جاقا ومنصبيا. قال أحمد في المسند حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن الخير الزيادي عن أبي قبيل المعافري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. خو خصلتي بأمتي من ناتي من لم يجل كبيرنا أو الرزق قولما النقري ويرحم صغيرنا بزيب بشوك ما دانيتوا ويعرف لعالمنا حقه. حق ما في عالم ما نزاني الرزق ما في عالم نقري بسليم. أمسك ابن عباس رضي الله عنهما يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه. ركاب كلمة كبوشن مانا بكاردي وكاروانك بكلي بكاردي وولاغي تشيش بدياركاوي بكاملي بكاردي بولغا وكشي بكاردي جا ليرا أو مانا أي سيما جا وجورك لا رز دي قرتنو بقوردانا آوا كزيدي كري ثابت بسر أسبكية وبو آوا دستي بلغاي أسبكية وقرد عبد الله كري عباس. فقال زيد كري ثابت فرمي: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو تودس بالغاي ولاغي منه ودقري كاد تؤام زي في غمري خواي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: إنا هكذا نصنع بالعلماء. أما أو ها لقل عالم خومان دز ولينا وتعامل يعني لقل ذكي. ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. ابن حزم رحمة خالي بإجماع علماء أمة نقل ذكر لسر واجبوني الرئيس قرتني علماء ما قولة قرتني. والبصير بالأحوال السلفية أوك شارزابي بصير ليلة شارزاي أوك شارزاي أحوال حال جياني قوم سلفي يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم. حميد أحوال يعني أو حال تعامل حميد استايش كراويان دبيني لرزقتن العزانة يعني. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه صحابة رضا ورحمة إخواني بكل خزمتي في غنبر إخوانا صلى الله عليه وسلم داد نشتن كأنما على رؤوسهم الطير. داد قد تير بعضهم دا بس يعني ونشتوته بعض نيه بس ليش يشيكوا بنيش ونيه بفرح هست لأخوي دبره لا يتحركون ماذا سؤال. وقال محمد بن سيرين: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن كري أبي ليلى جور تابعين بنيوة وأصحابه يعظمونه. ها والله كان يعني اقتاب يكاني بقوريان نقرد ويسودونه بسيد السرداري خيان دادنا ويشرفونه بليان برزكدو مثل الأمير. شو انت عامل قبل أمير ذكري آوا. وقال يحيى الموصلي: رأيت مالك ابن أنس غير مرة. الله أكبر مالك كري أنس زياد لجارك بنيوة. وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له. لأصحاب مالك لطلبكاني هبوا إعظامك زور والتوقير له بقول قديش زور بو مالك كوا اسمي كان ليرا محذوفة للعلم به. محذوفة للعلم به يعني وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له الشيء الكثير. وإذا رفع أحد صوته أقول لك دنجي برز كردبا وبحضور مالك صاحوا به. هاوار يا مسر دادك لا أخوة وشهر جورك لا هاوار كردن كمالك ليري بلان والبادي وأظلم ما قرروا لا يا هاوار دستي بقردو ظالمك. Yani şey bir amru işareti Malik bugün. Çünkü Malik şey rahimahullah ve cezahu an islami ve muslimine khayra cezahu amru işareti de tedib yükken. فَمِنَ الْأَدَبِ اللَّازِمِ لِلشَّيْخِ عَلَى الْمُتَعَلِّمِ يَقْلَوْ أَدَبَانِي لَازِمَ يَقْلَوْ مَا فَانِي لَازِمَ لَسَرْشَانِي مُتَعَلِّمِ طَلَبَ بَلَا عَمْرِ مَا مُصْطَاكِي مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا الْأَصْلِ التَّوَاضُعُ لَهُ خُوبَ كَمْزَانِ مِنْ بَلَا عَمْرِ وَالْإِقْبَالُ عَلَيْهِ رُيْتِ يَفْكَارُ بَدْلُوا دَرُونِي بَيْجْ دَسْتَوْ رُخْسَارِي وَعَدَمُ الْإِلْتِفَاتِ عَنْهُ روي لي لا ندى بدلو داروني فيش رخصار بمساوي ومراعاة أدب الحديث معه شاك أدب حديث قصل أقل كردني مراعاتك وإذا حدث عنه أقر قصيدر باركر لما نزيش قصيدر باركر عظمه بابا قوري باسبك الله من غير غلو منك تي ببريني نحس نرد ببرينوكو كس عالم نبو كس هيش نزاني وأو النبي عم عظمه بكورة باسدك بل ينزله منزلته لتم مقامك ده اللي ويدادني تمك كرنا دابنين من دالهم أنا سر كل شيء قبل عمل ما عندنا وبيضم إيه شيخ علامة محدد الشيخ الإسلام أقصي كل يدك ليك تدري ترى أقصي الاستهزاء أو النزك ترى وقلتي وقلمت حسناء كسك خندوارين يديني شنو بلان اي يا شيخي مشايخ الاسلام استغفر بو طعنم لي ذلك بو جهلم ددي باو بو قالتم بيدكي كوابو جنابي شد كهندك وصف ومواصفات دجميري كلا شيخك الدانية جناب انتو ما تحبكي بس طعني لي ذلك بو يضلي لما نزلتي خوي دادني لألا يشينه من حيث أراد أن يمدح هذاك الناشيرني نكا لكاتب داود يوم تحبك وليشكر تعليمه ويدعو له بابر دوام او بشان داك سباز قزاري ويكفيري كدو ويدعو له دعاشي وبكى ولا يظهر الاستغناء عنه بويا شيخي مشايخي اسلام دقاتي ما مصطاكت ظاهر علم للابو وادر نخي كامره من بيسمتوني لا يظهر الاستغناء عنه بيستي درنخا برامبري ولا يؤذيه أزيتي ندى بقول نقصة أو فعل يا بكر دوا نزاني بچا اندازيك أزيتي ندى ولما دفرمون للاي راستي ودراك الروي أو بيستي بو مشتي لدمي روبكاو أدبوا للاي تسبو إنسان روبكاو أتو فضل لك إزدابو أزيت الدا نكي كدروي وخد لاي سيبري لي بقريو شيخ جبر روجي ربكا نكي تقوي بدي دستي ولا تيجي رو راقلي ابن جماعة رحمتي خوالي بلا تذكرة السامعي والمتكلم بتدور ودريجي بس يودك اگر تقو تيخك دا دستي ما وصار كويدة دي ناتي نوتي تقو رو ما وصار رابقري نا وإنما هو دسكك او لاب او بشي دسكك دقري كالتي خكي ونزيكته جا لتي خكش لا تيجك الرو خود دقري دسكي تقوك ارما وصاك هتاء او اندازيا وليتلطف في تنبيهه على خطئه اذا وقعد منه زلة باب اللطف بنرمونياني اقا داري بكاته واقر غلطي تيكر او سفيانا شيخ لير الله سفياني كري عينيه يا شيخ سفياني كريعينا ليرا شيخ طواه او نبس طواه بتسم غلط رازق لدو زيادة اللي هو مالهي اقر ويسي اقا داري بكاتو دول باري غلطي اللطفو لسرخوي اذا وقع منه زل ومما تناسب الاشارة اليه هنا شيخ صالح العصيمي خوي لشرح كيدا دلي ام او او عندك استاي ان شاء الله لخزمة العالمين نقري متين بشكاني كتابكي وعي مش قرن جيب يمدي أو كمناسبة ليرا باسي بكين باختصار وجيز سور بكرتو بختي معرفة الواجب إزاء زلة العالم أقر عالمك زليش تهليش كر سوات بكوان لسرشانة توني تعامل لقلك وهو ستة أمور شش خال دقرين بر شش خال الأول
1: التثبت في صدور الزلة منه تثبت دكينو ضليان دبينو كأو أقصي قطوة
0: زور دار قولك لعالمك وزور مشهور دبيه كهتواني لان دكتبو جقادة هاتوك ابن القيم زواج متعيب جائزة مثلا يشتواني هل القول بفناء النار كالروجك جهنم تيادة تيو ناميني ذي تبال شيخ سامي وتيمية وانية تحقق اتقان اوية وقناعتي ابن القيم يجني رحمة اخواني قابو دي في الدنيا ببيوة داخو اقو سيكر دوية انا اهو ايك نقواني قلت ايه يلا دسك غيبة كردو انا بخو دو والثاني التثبت في كونها خطأ دنيا ببيني وكا غلطة جاري كاكا العقل تشتو دا غلطة لعلم قاصري جناب دا غلطة تاشي دياريك او غلطة يا غلطنية شي غلط يا عالم بدياريك امنتو نا وهذه وظيفة العلماء الراسخين زانا دا مزرا وقورا كان حلي عالم كان اخوار خوان دياريك فيسألون عنها كهو بسيار لو انك لقربان او مسألي هلا يا حتى هو باسكوكو ويلي نيك متنبي الله وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم سان كسير رخنا لقولي شي صحيح دقري بس آفتك لقولك داني إلا فهمي السقيم أو داية سيم والثالث ترك اتباعه فيها كدرك ودعلماء راسخين فرميان لودا هلي كردوا شنيناكو تعصب وينابي هما كس ما أني أبلين والله أقر بيكا شوين لكي ونقر نش بيكا عرشوين لكي اشتوانية شوارا التماس العذر له بتأويل سائغ دز ده كما عزر بوهين عنوي تأويلك لك دانوي سائغ الرب بو أو قولي دك الله رحمتي خوالي بخواب على شخير ذاته ما وصى فلان كمفتي ولاتك مكانتي برزية فرميتي فلان كز لواني بيكا بس لواني أو عزرك يبي لواني أو هاي بوتشو بي لواني أو هاتي جيشت بي لواني أو سرتاويني جيشت بي تدس والخامس أو هاش دينا قرب بذل النصح له بلطف وسر أو أقر إيشك إيشي من مكوت السرشاني من أمال من قورة رو معقول تربي هلصا بيوزناك نصيحتي جي لك بلان بلطف بن المنياني ما وصل جيان خوي قول بعداش تخير تان لا تولى سنية تاك تان هم وسر من هيني نقل كورجي جماوي أو جناب دانو هالا فان اكتبوا أدلا لا بعنف نكبر رقي وتندي وتشهير بلا او كرنا وين او خلقو لجي جاي قرب او غوديارو سوشيال ميديا لا بيز دي داتا بيت والسادس حفظ جنابه اي قدره ريزي بودا ناش تشي اندري هيك غلطي كرت هرشي تاكو محاسيني هي لنا اسلامتي دا صار بالصفر فكري فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين نابي وكرامة شكوي لدلي مسلمانان دا هيتي بها در بدري انجا ومما سبحان الله حافظ ابن حجر تنجوان لو فرمو ذيك في عمر اخوة صلى الله عليه وسلم لحديبيا طبعا قدر اخوة وابو مسلمانان ناس دا مكة وصالة نبرو قصواء مشترى الله سنكي في عمر اخوة صلى الله عليه وسلم جيبو عاسب في عمر صلى الله عليه وسلم امري بيذكرنا در خلقتيان خلأت القصواء خلأ يعني ما نقرت خلأت القصواء قصواء ما نقرتوها في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم التماس عذر ذكاء وقصواء حافظي من حجر وعلى فهم فما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق لكن حبسها حابس الفيل قصواء ما نقرتوها أوخو خصتي قصواء نية كمان بقري بلام أو ذاتي فيل منع كرده ويبتشيت مكوا هل أو ذاتش قصواء منع كرده لبر حكمته أها حافظي ابن حجر ضلائق قصواء هرتبي لك وتعيدا دابيك آه شلك علماء إسلام التباس عزريان بنا هنريتوا ماش ومما يحذر منه لو شانك دبيع قداري بين مما يتصل بتوقير العلماء كهر بيوني بقورة قرتين علماء وهي ما صورته التوقير شتيك كالركاري دروي صورتي دروي برنس قرتن داتي بلام و مآله درنجام و مآل درنجام يشته مآلكي درنجامكي إهانة وتحقيرة سكاتي بيكردنا مثلا كالازدحام على العالم شي خوش يعني دوي لزاويش يعني بستاو دو سطو بعين الله بارس بيجغل انتنق نفس يعني كردوه والتضييق عليه تسكر نوير رقاكي وإلجائه إلى عسر السبل فما مات هشيم بن بشير الواسطي المحدث الثقة شيخ أحمد رحمه الله إلا بهذا هشيم كري بشير بوفاتي كرد شون بتمنى تشوف طبعا فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه لسد جدري جكيو قرب الغيان ليكرت فطرحوه عن حماري تاول لسر جدري جكيو بربو فكان سبب موته رحمه الله كابو أقام اللشتير بيه ظاهري بالريز بتشيو بعطينا كشي براسي والريز قلت النبي العلماء الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.

كارم هاي خداي دا وكارم هاي خداي بار وردي كارم بنوري خود روشني كيد لو دارون كيتارم بنوري خود روشني كيد لو دارون كيتارم بنوري خود روشني كيد لو دارون كيتارم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخ كان بديار دوستك وسطام شن دقيقي بيشتا كاركي طاوكا من بانك كابوي وتملم دقيقة لقل محباني علما باسي بابا تبكين لعلما بيجبريتي لمسلي زانيني أويك قدري تو كطلب علمك إلا تشيايا وآيا مسؤوليتك تشيا وآيا بو مسؤوليتها الأسيان زاني لم رجانيا قشتم بديركي سفيان الثوري رضي الله عنه وطيب ثراه، يعني براسي شلقان ميلناو، يعني بطاوتي شلقان ونمتواني لم يشكي خومي درب خم وشوان بيش خوتنيش، يعني خوكي تشاك أسران دم بزبيرم ليكردو. سفيان الثوري رضي الله عنه يفرمو أجر خاص سبحانه وتعالى شري بعبدي كيبوي خرابي بعبدي كيبوي خذلاني بعبدي كوبندي كي خويبوي أي خات شويني ثغر كان إسلامه ثغر وتا قلا كان أو شويني كبرغري ليكي قلاي جهاد لكي هذا أنري وبرغري وبيوتري ثغور مفردة كشي ثغرة اگر خواه سبحانه و تعالی خرابی ببندهی که خوی بوید، ای خاطه ثغره لثغورکانی اسلامه بلام ابتلای اکا و تعقی اکاتا و نقبتی اکا بوی که مشغوله بتاوان و بی آگای. اگر خواه سبحانه و تعالی خذلانی ببندهی که بوید، ای خاطه ثغره لثغورکانی اسلامه بلام ابتلای اکا ببی آگای و بتاوان. ولو کاتیه که ام قولی سفیانی ثوریم رحمه الله بینی، راست او خوشم او بیگ بس نوی کرد که لای شناقطه لای اهلی شنقط او کسی که مدرس علم و او کسی که لناو دنیای علم و لناو جوی علم و او امانته هلا گره که شرعی پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم ام کسی پیوتری المرابط مرابط که مرابط بریتی لو کسی که لسنگری جهاد آستا لای اهلی شنقط مدرس علوم شرعی خود او کسی که طالب علوم شرعی پیوتری مرابط بوشي تشونك لثغرق لثغركاني إسلاما لصنقري لصنقركاني إسلاما وسطاو برقريك واتا طالب علم مرابط وتنانت راستو خود دي مني چي ديك هاتو خيالم كشيخ ابن حجر لإعابة لشرح عبابي شيخ مزجدة ذاكرة خيانتم لأنه كان نصاكيب وشيوازة هاتو برچاوم كباسي ومسألة يكر كايا لاي أصحاب يما او كسا اجري قورت ريكا كالساحاتي قتالة جنگ اكا وخويني ارجيان طالب علم حاصلي مسألة كبري تيبو لويك طالب علم فضلي زياتر يا الله طالب علم فضلي زياتر لو كسي كالساحاتي قتالة خويني ارجي لابينا ومشرع الشريفة لابينا وكلمة لا اله الا الله فاشان بير مكردو دوائي او امو باشا بمنطق بمنطق بلوجيك يعني بواقع كسيك خويني ارجي لابينا ودينا بلام كسي كطالب علم بليلة وبرسترة باش أبي حقيقته ماهيته كنه طالب علم واتايتشي بي يعني هاتش كس كتابي كي كردو بي أوتري طالب علم يعني مزور بمان كاتيم ديرانا أخوانته ولا كتابي كي فقيا كأوتري فضيلتي طالب علم لفضيلتي مجاهد زياترة راسة خالي أخوامم يعني يكسر خوية تبرشا وانا داماوين وانا لنفسي خوما رازين خوية تبرشا والله أو منه وباسي منك بلام من بير ما كردو يعني بيور بريتيا لوي إنسان فضيلتي هي وبلبرزي هي بأندازي أو جهدي كدايئني وأو ماندوبوني كأيكا وأو نارحتي كتوشيبي كمجاهدي خويني داني لساحاتي جهادا توبو أوي فضيلتي لو برستربي أبي اشتيق لخوين زياتر داني انجابلت لو برستربي أبي اشتيق لخوين زياتر داني وبير ما كردو أوشتشي زياتر لخوين دايئني بريتي لوجودي خود يعني كاتي كتو بيت او تري طالب علم كاتي تو بيت او تري برد لمجاهد برسترا كقرباني بمادة ادي علم بيجخي قرباني بدنيا ادي علم بيجخي قرباني بعلاقات ادي علم بيجخي قرباني بتشون درو خوشي ادي علم بيجخي واتا اوي لوجود اشتي للذتي تيايا تو لاي ادي وعلمك بيجخي أبن قربانية بمهجي روح بالروح شيرين تكدايني أنجا توشتك الدانا والإخوين زياتر شوكا زور جار
خوين دانانك يك دقي بس داناني الروحي خود همو دقي عذابي هي عزي الداني خود همو دقي عذابي هي وهج كسي مكابدي دقائق علومي كردبي لسر سنني أولين لعلماء أزاني مكابدي علوم يعني خودان لقلاي هني مسائل وعلم بحقيقي وبوردي وبجواني أو بي أو تري علمنك أو أمرو أبين ري براسي إنسان وقال مهجي خو تي بوداني روحي شيرين تي بوداني أمن دع زيت الأداء يعني بشكل علماء نايو أن نعلم يعني خم شو أن لقال أنا داني شم سيري مسائل كان يعني كم يكي لو زاناني كزور معجبي حال بريتي لو أم إنسان شون دروني تيغنشو يعني جمعي كي عجيبة كان لنيوان همو علمة كان لهمو ياقصأك بدقيقي وبوردي گرچه کسی جب پاریز راو نابه لویل همو علمه که غلط که هنیا جار لمقامی تحقیق لابده بلان بیره کمو یعنی خواه سبحانه و تعالی ام پیاو عنایتی خوی پیه بوا او پیاو تیگ نچو چکا من تنها یک علم لو علمی که او زبطی که امیو زبطی کم ازانم درونیا و جستیا و میش شیم لیه و اوشی لرو برون بینی ازانی لان لنزی که ولا معلوم ازانی چی دلیه چنی عزیت اکیشی چجا ایوی او هموی کردو بویتی اگشتم لوی که فضيلتي أوي بيبوت لطالب علم وفضيلتي لمجاهد ولجهاد ولخوين رشتن لبينا وشرعا قورة تربية بريتي اللوي كقرباني كي زيادة لمجاهد كبدا فاشان بيرم لشي كردوا بيرم لوا كردوا آية بحقيقة إما بو مقامي خمان هلا سن كبلي الرباطة كبلي مرابطة يعني أسمن محبي علم حزم العلم بمي ونموي او بلاي ظاهرا بيوتري بلاي مرابط وقتا لثغر لثغورة كان اسلام وسطاو باش من بو بلاي خوم هلصم يان لو كسانا موك سفياني ثوري اي فرم رضي الله عنه اگر خواي قورت خزلاني ببنديكي خوي بي اي خاتا شويني الرباطة وابتلايك بتاوان وبآقاي من لكامم من لو كسانا كلا شرحي عبابا هاتوا بلاي لمجاهد قورت ريكا يان لو كسانا كخواي قورن نقبتي بيبستون بويلة ثغريكي إسلام دان راون بلان بآقام آخر تخوا من أقر درق بحقيقتي بلاي الرباط بكم وبلاي مرابطي بكم أو مقامي كخواي قورن تويتيا داناو تخوا روشي شش سعاد موبايلكي تخوا مجالتي لفيسبوك ولا ينستا ولا مشوناني داني شي بوخوت فرند بدوزيتو كرة هي تشي بخوي طالب علم لو شوناني فرند بدوزيتو نعم بوخو قدير حسكا يكتر بلاس يعني ها أمان دبي إيش أبي يصير مخ لايك يعني شاري على قناتي كورساد لفيسبوك عم سب يعني تامبرجو لكومنت على بياني إيش باش بس أنا بيجي كده إن شاء الله كومنتيو يعني كإنسان قشت قوي أول لموبايل ولا سوشيال ميديا ولا مش تاني أجراء أما مرابطة يعني كسي لقلعي جهادة بمجالي هي شش ساعات موبايلك كسي لقلعي جهادة بمجالي هي وكتو تصرفك آخر ازانی مسئله که خطره تو یسر لپلی که خود دانه و که پلی مرابط یعنی تو داوی پلی که که پلی مرابط یعنی او تا اگیت پلی لمجاهید اک برستره مقام دلائی خواهی پروردگار یعنی او تا او پلیت که خواهی گره خوزلانی پیویستو بوی مشایخه کنم خلاصی قسان بگره اوی که بزانه بلي طلبي علم بلي الرباط حتى لا ثغري لثغورة كاني إسلاما وسطاوي أو كسي لثغري لثغورة كاني إسلاما وسطاوة بو أوي بقاتا أو بلا برزي مقام مجاهديها بي أبي أوكو مجاهد ما مالبك آيا للجهادة كز مجالي كات كشتني هي كز مجالي أملا أولا أسري هي كز مجالي موبايلي شش ساعات وحو ساعاتي هي كز مجالي هي خوي داني شنزاني شبكا نيتي كواتا بير لخوت كرو آيا تو لو شويني ثغريا آیا تو مجاهدی یا نه؟ آیا لو کسانی که خواهی گره خذلانی پیوستون یا خواهی گره نصرتی پیوستون؟ یعنی من بشه که زوری لو دوستانی که تماشای نکم و بردوامیش هواریان لیکم الان که ایوه راست بناو بخوتان الان محبی علم و طالب علم بلان بخوا ایوه پیام نیری آینی فلان ما مصاف فلان قصه کردو فلان کس جوابی فلان کس سیدایو فلان کس شو اوی کردو فلان کس هاد اوی کردو فلان جمع دو قصه کرد جوان نبو پیو دی پیام نیری اینی ها چون لورزش ها پیام نیر هی بونه حوالا کانه گوازه توله یعنی ریال مدرید هر رشیل یعنی برشلونه کرد که لکلاسیکو یا دو گول یعنی لیکن یعنی برشلونه راهنر جوابی ده و تینه خرمن سی گول تان لیکم اهم پیو دی پیام نیری ورشی بچی زوری کی جلو دوستانی که لولاتی امه لطلبی علمان بحسابی خویان پیام نیری اینین یعنی من نایوان انیم لبینی دو کوانه پیام نیری اینی
كاك بيامنيري ايني مرابط نيه بيامنيري ايني لو كسيك خوي غور خذلاني بيستو كاك خوي غور ك او فضلي لك الله كردي ناوي علماء ازاني وناوي كتابه كان ازاني ومنهج كان ازاني كاك كزانيو علمت فلزم كزاني طوا ملازمه بك استقامه ور بقره بيك بو ما ننجم خريق ب هر ناوي كتاب كو اوكي تو هر باسي احمد ومحمود اوكي هر باسي فلانكس فلانكس هر سيري ياريك اوكي اي بو خونا تشي تناوي ياريكو بو نايت او مقاميك بلي الرباطي حقيقيا نقلو كسانا بيك خوي غور والعياذ بالله خذلاني بيبستون ومسالي اوشي كببي تمرابط لعلما براسي ابي روحي شيريني خود داني واتابي لخوين بن رختر داني واتابي قرباني بهمش كبدي كتو بيدو ترا مرابط بيدو ترا طلب علم طواو يعني لخوين بن رختر داني شتيكي مادي تشا كاتو تبيشو بم بلان كاتيكي زور مبا رتيا كمو باركي امان دو امان رتيا كمو لخوين جرانتر داني بقروان لخوين جرانتر داني ما دقرني لا لقو شيخي علامي مختار ابن بونا شنقيطي رحمه الله كاتب اسي خويا انا كاهلي شنقيط كشون رباطه كان العلماء اي فرمو رحمه الله لبيت مشهور كان يا ونحن ركب من الاشراف منتظم اجل ذا خلق قدرا دون ادنانا لا يبلغن مدانا من يفاخرنا فضلا وعلما وايمانا واحسانا كزنا كاتب استي ايما اجر مفاخره معك على ميداني فخر ابي فخر لقل ايما يبكى لا يبلغ مدانا من يفاخرنا لتشيا فخر مامك اما اهلي او ميدانين فضلا وعلما وايمانا واحسانا لفضل لتشاك ولا علم ولا احسان ولا تعبد باستي اما اجر مفاخره مامك على ميداني فخر ابي فخر لقل اما يبكى لا يبلغ مدانا من يفاخرنا لتشيا فخر مامك اما اهلي او ميدانين فضلا وعلما

يعني تقدر تصير كان نبشتي سيارين نبشتي خان وسيقات وشعبقات كان نبشتي أوفيس وأكاديميا وزانكو كان نا قد اتخذنا ظهور العيسي مدرسة أو محل شاي دكيك من لو دري إعلامي مختار بن بونيا أوستم بريتي لوي وشتريك وشتريك بس بوي من بيك من مدرسيك وكزنت وأنا فخر من لقلابك فضلا وعلما وإيمانا وإحسانا وتاب ببشتي أو وشترى من شتيك كم زياتر لو كسيك لسر بشتي أكاديميك لسر بشتي زانكويك لسر بشتي أو يتوناويني للدنيا بوشي تشون كأم خاوني فضل وعلم وإيمان وإحسان لسر بشتي وشتركة كأمي هبو طواو إدي لسر بشتي وشتركة نبين في دين الله تبيانا دين خاص سبحانه وتعالى تأرون كينو وبرغرون كردنو بس أبو ما نو يعني يجو وشتر بس أبوهم كورا أصلا وشتري جنبو أو ترابة أو قليل عرزكا بس أبوهم كبقى ما أستيبلم لا يبلغ مدانا من يفاخرنا فضلا وعلما وإيمانا وإحسانا لم دري مختار بن بنو مشايخان أمي بي تعملهم شيء أمي بي تعملهم إنسان كصدقي هبو لم مقامها لمقام الرباطة قرنجي بمشتانا نادا قرنجي بم مقامنا نادا والله من أبي كاميرا كي فور كيم هبي أنجا أتوانا مقصة كم من أبي ميكروفون كم أو أبي آخر والله من أبي أمنا هنا ما بي من آخر أبي نازانم شي من أبي أو من أبي أو من أبي أو أم أبي أنا ناكا بوشي چون كوكو وتم تون لخوان بن رختر داني هاتشي قرسي قبول يكي للرقي علماء قرسي أنا قبول يكي عزيزي من أوي إيما خريجين بجدي بيناو تري طلبي علم يعني لروجا كاعين وأروين وأخوين وفيزوك وفلان كسيكردو أحمد سيكردو محمود سيكردو فلان هاتو فلان روشتو موبايل كاين وسوشيال ميديا شريز دوري ساعات هشت هنا كاني برداخي شربتو مجموعة بسكيتو شوتيو ميو أمانو داني شير مجموعة قلمي كرنكا رنكيني جولة درزة كينيو ساعات يجرين أم بيناو تري علم أم بيو تري طرف يعني شتيكي خوشة هاني معلوماتي رنكا رنكو رنكا الله ورقم أم بينا وتري علم بيوتري الطرف أم مقامي الرباطني أم مرابطني نفسي كسي كم مرابط به وأو بقات أو بليك فضلي لمجاهدك أخواني يرجع زياتر به بس يوكساك أم رباطني أم يميكين رباطني العلم أم رباط ماكين العلم رباط كي العلم مجال هنا يشتنا مني والله من جاري كان مسألة كانت أبيش ولا فقه تنهبوا يقولي معتمدي مذهب وربقرم لمسألة كي زور زور بسيط وسادية هشت قولي تيابو نمزاني كامي معتمدة وكامي فتواي بيدري وكامي لتدريسة باسكري نزيكي يانزا سعاد لسر يقول له مسألة أمامه بس اويت بزانم او مسألة كبنيو دير او تري يعني لكاتي در زكاك بنيو دير او توما ما حكمه قيتي يانزا سعاد تيابو أمامه بس مسألة كي سادة كالبابي يعني لبشوكترين مسألة طهارة بشوكترين مسألة طهارة كخلق لطهارة يجني واسانة لبشوكترين بابي طهارة يانزا سعاد داني شنو سر المسألة كدسي شنكو خوي غور عينات بيم بغنا يعني خوي غور فضل نكر دال فلان شنو بن دوزاتي وحق دس مناك تو طوب اما اللي بشوكترين مساليه كان لبابي مياها لبابي اوا اها او او ترى اوا هالي او شي لا اوا سانتر شي لبابي اوا بي بيست بيان صص على بو يك مساليه وردي بشوك بزاني او شتت شلون اوتي لما ويسي شركه يا شلون بيضي كاتي تدريسي شرعي رب العالمين كر معتمد شلون لبابلي اما اوي وطوب يا صصعتي بيتشو بس مسائل كان يدي كد لقلا ناكم تشنزور بس ليك علمي فقه تجاي أصولي فقه تجاي أصولي دين تجاي غي ولو علوم أنا ك إيك خسي كسي أوار رباط كا لعلمه وخريشي علم بيت خوا مجالي ويا بي قصبة أحمد ومحمود بالله وقصلا سر أو كات والله متابع أي فلان قسم كده وعلت وعلت أما بيعمني ري أيني عزيزي من بلي الرباط جاهل ما زاني مرابط ويا كاتك كتابي إخواني توا تأملي عباراتك أنك تدبريك لي وردابيتو تذوقي معانيك يعني ما أنا كان أشي جي يعني وردابيتو ولا برسيارة كان وردابيتو ولا والله ما كان ويا شيخي عربي محمود شاكر رحمه الله يفرمو وما يفوز القارئ حين يفوز إلا بما يفطن إليه مما يغفل عنه غيره فراسي خوينر كاتي عباتو من الله مرابط كاتي عباتو كتفطن أكاوة تاورد بوشتانك ككساني كي ديكا همان شتخوينو بلا مكوليتين يعني من دائما أو قولي شيخي علامي طناحي موت كإفرمون رحمه الله زانيني مظان كان علم وشوني دسكوتن يان نيوي علم يعني زانيني سرچا وكان علم وشوني دسكوتن يان نيوي علم أما نيوي علم أي نيوي كي تريد شي
نیوکی

تری بریتیل لوی کاتی زانید مضان نکانی علم چین و تسر چاوکانی علم کانی نیوکی تری بریتیل لوی که کاتی گررایت و او سر چاوانه امن ده قوتی چی فکریت هبه امن ده تدریب بمیش کت کرابه لسر مسائلی عویصی علم زور به آسانی لسر چاوکانی علم تبگی بوی زور که زلم زمانه زور دوز جاری و دانشنی قسمان کرد ای که که تخواه که باوی کتب ماواتا لگوگلا حزل چی لمکتب شامل بی هنه و ام داما و تیناگا لوی که علم بریتینی لوی توشتانه کدلابه لکتب که احمد و محمود لایان نبه بلکو علم بریتی لوی همان دیر لبردسی منایا و لبردسی احمد و محمود آیا بلا منشتانه که ابینم لو دیرانه که احمد و محمود نایبینن اما بریتی لحقیقتی علم و ام حقیقته با چی بدزده؟ با استفراغی جهد ببطال کردنوی اوی پیتا لجهد تیای بویا شيخ ابن عطية رحمه الله خاوين تفسير مشهورة كاتي باسي عالم يكرت اي فرمو رحمه الله باش انت ما شاي عالم كرت بينيم اگر خواه سبحانه وتعالى عالميه بالف تكرت بي بو خوي ويلي اكاب چي بشت ببستي بعلم العلوم كان الشرع ويستنفذ فيه غاية الوسع وأوي هذي تياتي بطال يكاتوت يا يعني واتا لخوين بنرختري بو أرجي مهجي خوي بو داني روحي شيريني خوي بو أرجي يجوب آفاقه ويتتبع أعماقه بآسو كان يأقري وأتشت قولايكو ويضبط أصوله وأصل كان كليات كان يعلم ضبطك ويحكم فصوله ويلخص ما هو منه أو يؤول إليه وأوي وردك هاري لو دردي أيزاني وأوشي ملأك يشبه هريزاني ولا قل أوشا هج اعتراضي بتسر علمك جواب يدات أو عالميك خواه سبحانه وتعالى خيري بيوستوه وإجتباي كردو بوخوي وهلي بجاردو بوخوي وبو أوي لعلم مشايخ كانم لعلم الرباطكي أبي لقل تدبري كتب علمك أي كيشتكي بيوتي تثوير الأسئلة أبي برسيار بورو جيني يعني او كسل علما بك كبرسيال او روجيني يعني مسألة شي بيلي لفقها فلان مسألة ما حكم قيدي راستخو لم يشكي خويا سيد ديماني ديك اكاتو سيد رقاي ديك اكاتو سيد مسألة ديك اكاتو ايقر وابوشي ايقر وابوشي ايقر وابوشي بيوتي تثويرو الاسئلة او روجيني مسألة او روجيني ليكو يدسم كيو نازان اشمو سرشر حكي شيخي خطيب لسر تنبيه اش موسر حواشي كاني تحفة اش موسر سرس اقرم اقرم اقرم للرقا يك دنيا شكيك ابينم ويك دنيا برساري كتثويرك وهج مسألة شي علم لدواي تثويري اسئلة لدواي وروجان دني برسيار فيري بي قد بيرد ناشت يعني مسألة يك مراقد بي برسيارد لسري هبو بي مشتاقي بو بي دواي اولا ما كي دسك وتبي بدستي خوت نكبو يعني هنا بيتي والله قد بيرد ناشت ولا علمة بوي للتدبر علماء للرباط علماء أبي التدبر علمك ورد بيتوال علمك ولا قل أوشا لدوري علمك يا برسيار بوروجيني أو برسياراني أو روجيني ديان درقات بوكانو كأتشي بدواي هر درقاياك هر درقايا صد درقايا كد بوكاتو وإلى آخره بوشيواز بوشيواز أوتريم كسر رباطي كردو العلم بلام أميئيكي قرباني أوي قرباني أوي بوي تولاد بنرخ للدنيا إتر ناوي هتشي كني إنسانة بارية مادية خوتي حزي خوتا نفسي خوتا همي بجاري أكوجي أنجا برقى أجري أوا ضبطي علمكان بكي وضبطي يك علم لعلمكان بكي إنجا بواني ديك أخوها قوري وقو سلفيان فرمو علم كاتب بدز دي كدرقاك داخست هميتو مجاوزي درقاك أنك درقاك تينا برعني أبو شيوازا علم في ربي بلعم كم الموبايل بدا سوية آيا أوا كم لا والله موبايل لا موبايل دي بورك أبري موبايل إيش يقول علم يعني إيش يقول علم يعني إيش يقول ويكي لو أفاضل عنك لعلمي نفسها بسورن تقريبا زي تشلو دو صال تيجينو إلي وبابا ياهي ليكي لدي منا كان يشتكي خيان دو شتكي زور عجيب يهود أيوت كاتي تو لإيش يقول دا أبشري نزيكي لاني كان بيستا قد بيستا بوي بقيتو أو خال يعني ساتو لإيش يقول إلي كتابك لبرايقا لدي الركا أبشري سري ناميك كي يعني سيري كيف زين فلانكس بوستي كيكر يعني فلانكس شيكا لو كاتي بيز دقي ترتبت اي تو مسألة والله هواية ومش والله مي اوش تي داما وكمن خوم لخوم هستم بيكر هني جار هني مسائلي هي علم هي يان زانم باش عندو ما وين ازانم شي انجا بيرم كردو من لو كاتي او مسائلي او علم ازانم وزبطي كم ومسائل كاني بروني تصويركم او كاتي كل ايشي قولا يعني بتاريخي لجوريكا
يك شحني بتوكي تيايا بسيري علمة كأكم سيري مسألة كأكم بچند ساعات ألو كاتي علي تيجن بلام كديم وانا الدنيا اتر لي توريتو لنا بازار بمسألة كبيرة كتو نازم تشي بوشي لبر قوي عقل لكاتي إيشي قولا أتشي تشويناني كي قولا كلكاتي أسايا ناتشي بوي غلطك يواب زاني عقلي تو لهمو كاتيكا لهمان أستاي بقرا أكريت تنهاب هوي موبايلو تو لصدا هشتابو لصدا حفتاي عقلي خود بكوجي وهروها كاتي تلبر رباطك على علماء أبيش تيك بزاني وكو شيخي ابن حزم رحمه الله باس يكرت كهتش كسي يجمع مصايبي علم فيرنابي يعني او كسي كي يك كنالي هي علمي اللي ورقي واسم كنال بك جوغي يك جوغي لي هي ليك جوغي لو علم ورقي ام كسي توشي وشقبوني مشكبي نك درنك بيشكبي نك بيجناكبي بلكو هنجار بديهياد نازاني وميشكي جنگ كاو بوغن كاو تيكتش وخلق تي أبراني أمه مره هل دواوي وخلق تي أبراني هر أم لدواوي تشكو ليك سرچاو ورقري ليك شنو ورقري لكاتي كأبيل لعلمة كنالا كاني خود زوركي سرچاو كاني خود زوركي بلام لقل زور كردني أم كنالانيا أم جوغلانيا أبي كنالي وجوغلي باكو سازگار بن يعني لرقا كاني ضبطي علم بريتيا لبدسيناني علم لينبها أو أنيك يعني تنهى معلومات تبينالن بلكو فيرتا كانت شون تفتيقي مسائلكي يعني شون مسائل هلا توقيني يعني المسألة اللي كيو در هاتو يعني ديارك أخواني تو أخوت شتي شي ليتي أجي بلام أو كديارك بو أخواني تو بود باز أكاش تاني شي ليدر يعني خود نت أزاني تيا هي درية هذا إلا تيا كلاوي ساحرك هي يعني شتاني كي لعلم سحرة ها كلاوي ساحرك هي تو دسي بياك هي شي تاني لبرك هذا سي بياك كروش يدريني وعالمي حقيقي أوي يعني سيري دير ركا أكيتو بكردي طال بس أونا لو دير روا بنجا مسألة دريني أما بيتحو بشو أم حو بشو يأي يكو سيدي مني هي تفتيقي مسائلك مش كد فتقك مش كد يعني طواو يعني مش كد أها كان ياو هي باران زور باران كان يكا تقي أما أنا آويتها أتقي نبها كان علم مش كد تفتيق أكن لعلمة أما هلو مسألة بكيتو بكردي وعلمني علم بريتي لا تفتيقي مسائل ودر هناني شتاني كي ورتا كسي اساي نايبيني وما بمشي وازا الرباطة كري العلمة جامو شيخان من كاتب نما خوال عصي قصان بريتي بولويك طالبي علم بيوي يعني بي مرابط لثغر لثغورة كاني اسلام وسطا او كسشي لثغر لثغورة كاني اسلام وسطا دو حالتي هي يعني اوتا لو كسانية مركبة كيان واو ديراني كاينوسي لا يخواي قورا لخويني شهيدان بنا الاخترة وفضل زياتر يعني أو تالو كساني والعياذ بالله خواي قرر خذلان ونقبتي بيستو وتو سيري حالي خودك آيا تو لم كام كساني آيا لو كسي كبلد لبلي شهيدة كان برستر يعني لو كساني كخواي قرر خذلاني بيستو والعياذ بالله وبتشب يوري بيزانم ضابطي أما تشي ضابطي أو بريتي لوي أو كسي كبلي لبلي شهيدان برستر قربانية قدا لخويني شهيدة كبن رختر آيا تو قربانية قدا ولخوين زياتر يعني نزيق بوتا ولخوين أجر أمي رايك كتزاني وبردوام اگر نيشه هولو بدسي بينه.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: أنفر مديا بيشوا طبراني رواتي كردوا.
0: بسم

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرموديا پيشوا ترمذي رواتي كردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس يك ايوارا بيقين و ام ذكر بله او شو بمريد چيت بهشتوا و هر کس بياني بيقين و بله اگر او روجه بمريد چيت بهشتوا ذكرك اش بريتي لا

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا
0: بسم

0: محمد
1: ام فرموديا پیشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجا داوي

0: ام فرموديا بيشوا بخاري روايتي كردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر كسيك بيانيان صد جارو ايواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: كس لروجي دوائي دابا كردوي لم باشتر منايا مگر كسيك وك امي وتبيت

0: بحمده
1: أنفر مدايا بيشوا مسلم رواياتي كردوا.

0: سقما
1: بسراني برزو خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا با اميدي سود لورگرتن ايرا دنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بياني تان باش خوش حالم زارشكا لبرنامج خوتان أو برنامج بوتا سكوي جيان ديني زانياريو داوا كاريكاني هجارانو موسخورانو هاولاتياني هريمي كردستان بغشتي دويني لبرنامج دويني تسند داوا كاريكمان ورگرد و بتایبت لسر او بابتا اموه باسکم زغب کموا اویش اوتومبیل چی غاز امن بوجوره قصه کدکم لوحیه چی لی داوا کارگی غازی هولیر نرخی غاز 8500 دینار و ایتر وها کزا و بریکار و نازمسی یعنی واتا او سیاروا خوی نمایش کدیا که اوتومبیل چی حکمت او غاز دابش دکا بلام بر لدو حفته لا قراكي شي هولير ببطل غازي لخلق ورقرتو حتى استا نهي نايتو في قوتون سبي دو سبي غاز تان لبودينم حتى استا نقراوتو لبدو داسون بو او بابتا لقال لاني بيون ديدار ان شاء الله او بابلين ساوديري دكريب زان او نفرتشي بو همو بطل غازي كان جدبو هولاتيان دجيرنو او لبو معلوماتا اتور سياري غازي حكومتي كاغت لو بتل عالمي وردكلي برو اگر ازاي لكارغي غازي ولر غازي ان لبو بينا بيان دي استاب زم چي شي غازي نما يعني باشتري استا لوي بيشت
1: بيسراني عزيز استاكاتي بانجي مغربا بكاتي هولير دورو بري الله

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى، خداي متعال، خداي برز، خداي بالا دست، خداي مهربان، خداي برحم، خداي بخشنده، خداي خوم لروجي قيامت، روجي نهامت، روجي كارسات غوركا، روجي كارسات غوركا، روجنا خوشكا، روجي دوائي، پروردگارکم، پروریانکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، مهربانکم، بمان پاریزا، حیاو آبرو من مبا، لگور پانی قیامت، بهوی تاوان و گناح کنم، پروردگارکم، خدای پروردگار، قاتل ارزوک کنم، چوک لاواز کنم، لترسان مشچنو، جیجیر و راجیلیم بکم، خدای پروردگار، خداي متعال، خداي برز، خداي بالادست، خداي مهربان، روما سپيو دروشاوه بكا، لو روجه روی تاوان باران ناشرينو، توزاويو، رشل گراون، مهربانكم، بسوزكم، برحمكم، مهربانكم، بسوزكم، برحمكم، بخشندكم، مهربانكم، پرورينكم، پروردگاركم، دل من آرام بكا، لو روجه دلکان ترساون، زبان من پاراو بکا، لو روجه زبانکان شکاون، چاو من روشن بکا، لو روجه چاوکان واق ورماونو ناتروچن. خدای مهربان، کسی بی کسان، پناگی فقیر و لی قوماوان، پشتی پشکاوان، دل خوش تری دل بخمان، مجد بخشی بیلانو بینوایان، خدای مهربان، پروردگارا، لو روجه ترسناکا ممان ترسینا، لو روجه ترسناکا دا ممان ترسینا، چونکه ایمه لدنیا ترساوین، ام ترسبو والی کردوین، امرکان جیبا جیب بکینو، لقد غکراو حرامکان دور بکینو، پروردگارکم، مهربانکم، پرورینکم، بخشندکم، برحمکم، بسوزکم، او روجه برانبر ترازو وستاوین، خیزان و مندال و ناسیارکن و سیر مندکن، لولاو بابو باپیران، لولاوش ابو بکرو عمرو صحابکانی تر، خوالیان رازی بید، لبران بريش محمدو آدمو إبراهيمو عيساو موساو همو پیغمبراني تر عليهم الصلاة والسلام واسير ماندكن پروردگارا پرورينكم مهربانكم بسوزكم برحمكم گناحكان من اشكرامكم لو كاتدا پروردگاركم گناحكان من اشكرامكم بتاوانكان تاو من شورمكو حيا من مبا خداي متعال خداي برز خداي بالادز خداي برحم خداي بخشندا خداي خوم لو روجدا ستر من بكو دامان بپوشو اشكرا من مكا لو روجدا ستر من بكو دامان بپوشو اشكرا من مكا يا رب يا رب يا الله يا الله وای بو او روجی کتاب کان دا بج دکینو بدست راست وری دگینو برزی دکینو او اشکرای دکین لنیو او همو خلق داو دلین ها امقرأ کتابیا ها سيري نامي كدو كان من بكنو همو تاكو حسناتي چي تيداتو مار كراوا پروردگاركم مهربانكم بسوزكم برحمكم وايبو اوكاتي ككتابا كان من اشكرا دكري لجي قاي دنك تاوانا كان تاكنو سراون لجي قاي دنك تاوانا كان تاكنو سراون بهوي توبو استغفارا كان من مهربانكم بسوزكم برحمكم يا الله يا الله سبحانه وتعالى يا الله خدايا واتوب من كدو قراين ولايتو قبول بامك مهربانكم قبول بامك برحمكم قبول بامك بسوزكم قبول بامك پروردگاركم پرورينكم بخشندكم قبول بامك قراين ولايتو قبول بامك لجيجاي نقومبونو خنكان لنا وعرقدا لجير سيبري عرش خود بمان حبينوا لسر بردي سيرات رزقار من بكا لحوزي كوسر تراو من بكا ببهشتي مالي آسو ديو مالي خوشو شادي مالي آسو ديو بختوري شادو ما من بكا اللهم آمين اللهم آمين

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان خوشويستان، خوم بخوش حارزان بجاركي تر بأيوي بريزو خوشويز بقموا لبرنامي رامان لنی داکانی قرآن بو ایمان داران. امرو بیارمتی الله سبحانه و تعالی دچین خزمت کوتا نیدا لقرآنی پیروز بویا کوتا برنامه من دبید کوا بو ماوی کی زور لخزمتی نیداکانی قرآن بوین و او ندایش که کوتا ندایه لقرآن پیروز جمارکی نواتا بابتکی باسی واجب بونی توبدکات لهمو تاوانک و توبه کی نصوحش با امیدی اوی که الله سبحانه و تعالی لگناح کان من خوش بیتو و هموش من بخاطا نیو بهشتوا. عزیز کانم، ام ندایا کوا کوتا ندایا لقرآن پیروز لآیتی هشتا لسورتی التحریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا، أي أوانك وباورتان هنا وبأ الله سبحانه وتعالى وكار بشرعك إخوائي برورد قاردكا باهموما جوبيست بين بزانين الله سبحانه وتعالى دعواي چيمان لدكات كوتاني داكشي لقرآن باسي توبة دكات. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبة كردن أو توبيك الله سبحانه وتعالى ديويت توبيك نصوحة. توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبة نصوح چيا؟ توبة نصوح اوية كوا انسان براستي بجواني بقرتوا بولاي الله سبحانه وتعالى واز لو قناح بينت كوا كردويتي بشيمان بيتوا بويا علماء واواني كوا رافي قرآن يان كردوا مفسرين رحمتي خوان ليبي چن مرجی کان دانا بو توبه نصوح. لوانا یکم انسان ابي براستی دزبرداری او گناح بیت واز دو گناح بینیت. دوام ابي پشیمان بیتوا لناخیا او پشیمانیا هستی پی بکرید. سهم بریاری براو بدات عزم جزمي هبيه كوا نقرتو بو قناحا هندي لزانايا رحمتي خواه النبي مرجي كان داناوا بو او كساني كوا تاواني كان كردوا برامبر بمروف واتا ما في مروف يان لسرا ابيت او ما فبقرينو بو او كسا يان قردني خوان ازاد كان. اما توبين صوحا عزيزا كان اگر پرسیاری بکن باشه بو توبه بکن لولام دا دلین
انسان بو توبه دکات توبه کردن براستی آرامی ابخشید بدرون روح پاک کاتوا نفس پاک کاتوا ک انسانک حس دکات کوا کم ترخمه کوا سرپیچی فرمانکانی خوای پروردگاری کردوا ازانیت کتاوانی کردوا چونکه الله سبحانه وتعالى بیانی کردوا کوا انسانی مرو انسانی مسلمان مروفی مسلمان ابیت جورالی فرمانکانی خوا بیت نابیت فرمانکانی خوا جبجه نکاتو یان سرپیچی بکات یان او تاوانی کوا دیاری کراوا که قدغه انسانی مسلمان بیکات او دروا دیکات لیرا هستکات کوا تاوان بارا ککاتک توبه اکات ککاتک اگریتو بولای الله سبحانه و تعالی هستکی عجیبی هیا ها تماشا اکن اوانی کوا روچون لنا و تاوانا بشو بروج هرچی تاوان هي بچو گورا کردویانا بلام ککاتیک هیدهاتیان بودید ککاتیک هوکاریک دبیتا اوی کوا بگرن و بولای الله سبحانه و تعالی ککاتیک پرسیاریان لیه دکریت هست چون کوا است گرایت تو بولای خوا گرایت تو بو سر رگی راست هستی کی زور خوشی هیا هست با بختوری دکات هست با آسودهی دکات بله عزیز کانم او کسی کوا تاوان دکا و دعای دگریت و توبه کی نصح دکات والله آرامی درونی پیدا دکات روحی پاک دبیت و بوچی توبه بکن خاله کی تر اویا ازانین کوا هیچ مروفیک نیا لسر زوی الا ابی که حلب کاد مادام لنوی آدم کل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون بلی عزیز کانم او کسا چاکه او کسا باشا اوه که کاتیک تاوان دکات که کاتیک گناح دکات بگره توا درگای توبه کراویا الله اک معنیه رحیمه الله اک معنیه بخشنده الله اک معنیه کریمه غفوره بله عزیز کانم ای او کسانی کوا کم ترخمن ای او کسانی کوا هلدکن زوب قرنوا بولاي الله سبحانه وتعالى اوا طبيعته سروشتي مروفا كاتك تاوان دكاد ابي بقريته بولاي الله سبحانه وتعالى بوشي توبه بكين خالي سيم ولما دداتوا الين كاتك توبه دكين چونك الله سبحانه وتعالى تماشا بکن عزیز کانم او خواهی کوا برانبری گناح کراوا به هموشی آگا داره هموشی دبینید هموشی دبیسید لا یخفا علیه شی هیچ تک شعرانیه للای الله الله سبحانه وتعالی چاو دیری دکات ان الله کان علیکم رقیبا کس نیه بتواند لشون یک تاوان بکاد زوی خوایا آسمان آسمانی خوایا دریاکانی خوایا چیاکانی خوایا لکو تاوانه کی لهر شون یک تاوان که الله سبحانه و تعالی پی دزانه پی آگایا دی که کاتی کش تاوان ده که بزانه برانبر الله کی عظیم تاوانت کردوا با آسانی وری مگره او خوایی کوا او هم نعمتی بتو بخشیوا او خواهی کوا او همو فضلی لگل توا کردوا بو تاواندکی ککاتی کیش تاواندکی توبه بکا تماشا بکا یا سبحان الله که انسان تاوانیش دکات که توبه دکات سبحان الله توبه کی خواهی گورا وری دگریتو و او کسشی خوش دوید بله عزکانم براستی او نعمتی که خواهی پروردگارا که انسان ابید تاوان کرد بگره توا بولای خواهی پروردگار
چونکە خوای گەورە و کەسانی خۆش دەوێ کەوا تاوانەکەن و تەوبە دەکەن ئین الله یحب التوابین دەبا ئێمەش لەو کەسانە بین کەوا تاوان دەکەن زوو ئەگەڕێنەوە بۆ لای خوا و تەوبەیەکی نەسوحیش دەکەن چونکەوە تەوجیهی خوایە نیدایە لەگەڵ ئیمانداران دەیکات داوا لە ئیمانداران دەکات یا ئەیوها الذین ئامەنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة بوشي توبة بكم خالي شوارم والله ما عند ذات وآز كانم أويا كوا إنسان ككاتك تاوان دكا توبة دكات الله سبحانه وتعالى أو جناحنا دا قريت بشاكا بوي إنسان زوب كات دوانك هي لتوبة كردن که هستی کرد تاوانی کردوا سرپیچی فرمانکانی خوای پروردگار دکات بگره تو بلای الله سبحانه و تعالی بوچی تو ببکین خالی پینجم والا من دادات و او من پیدالید انسان نازانه کی اجلکی طاعد بیت نازانه کی کوا جیانی کۆتایی پێدێت لەسەر ئەم ژیانە مادام نازانین ئەمە وامان لێ دەکات کە کاتێک تاوان بکەین بگەڕێینەوە بۆ لای الله سبحانه و تعالی تەوبە بکەین بەڵێ خۆشەویستەکانم تەوبە بکەین بگەڕێینەوە بۆ لای الله چونکە تەماشاش بکەی مردنی لە ناکاوە زۆر بووە ئەی ئەو کەسانەی کەوە توشی تاوان بوون ئەی ئەو کەسانەی کەوا نیەتیانەیە تاوان بکەن ئەی ئەو کەسانەی کەوا ئەیانەوێ بڕۆن گوناح بکەن پارەی بۆ سەرفەکەن کاتی بۆ دیاری دەکەن تەڵا ئەنێنەوە ئەیانەوێ تەعدا لە ناموسی خەڵک بکەن هەموو ئەو کەسانە ئەبێ خۆیان بزانن کە هەوا خۆشیان ناموسیان هەیە خۆیانیش عێرضیان هەیە خۆیانیش شەرەفیان هەیە خۆیانیش خێزانیان هەیە کچیان هەیە دایکیان هەیە هاوسەریان هەیە خوشکیان هەیە ئەبێ بزانین کەوا مردن لە ناکاوە دێت ئینسان ئەجەلی تەواو بوو ئەبێ ئاگادار بێت ئاگای لە خۆی بێت ئەی ئەو کەسانەی کەوا تاوان دەکەن لە کاتی تاوانەکە ئەڵڵاه سوبحانە و تەعالە ڕۆحی ئەو کەسە بکێشێت چەند ناخۆشە ئینسان لەسەر تاوانێک بمرێت چەند زەلیلیە کەوا ئینسان لەسەر تاوان کۆتایی بە ژیانی بێت چەنەها چیرۆک و دیمەن هەیە تەماشا دەکەی ئەو کەسە لە کاتی عارەق خواردنەوە ئەجەلی تەواو بوو و لەسەر عارەق خواردنەوە مردووە ئەو کەسانەی کەوا گۆرانی دەڵێن گۆرانیەکی کەوا بێتام گۆرانیەکی کەوا دوور لە هەموو عرف و عادەتێک گۆرانیەک کەوا دوورە لە شەرم لەو کاتە ئەجەلی تەواو دەبێ و دەمرێت ئەو کەسە ئەڕوات بە شەو لە خوایەتی عرف و عادەتێک گۆرانیەک کەوا دوورە لە شەرم لەو کاتە ئەجەلی تەواو دەبێ و دەمرێت

يعني لك هاتي فعلك روحي تواب بيو أجلي تواب بيو كتاي بجياني بيو لسر أو تاوانا چن ناخوشا چن زليليا چون روي دي أو إنسانا هيچ غرينتي كيشنيا أجل هات نبيشا كويت نباشا كويت إتر ملك الموت إطاعي الله دكات سبحانه وتعالى روحي أو كسا أكيشيت أي أو كساني كوا دزيدكن أي أو كساني كوا قندغليدكن أي أو كساني كوا سربتو ساماني أو خلق أخون أي أو كساني كوا ظلم مستمدكن أي أو كساني كوا بشو روش تعدال مسلمانان دكن أقر لم دنيا يجبتش يتسربوتان بلام لآخرتا والله حميد بينا وأخواي قولة سزاتان دادات جابويا هر كس يك هيا هر كس يكوا جويل يمان دبيت هر كس يكوا خوي جو بيستي أو قصانة دبيت يعني قصي ما مستعاني تر دبيت يعني خوي أقريته وقرآن دخيني با إيمان داري جبيت هند يجار إيمان دارو مسلماني شاكوا ظلم مستمدكات چونك أم ندايا ندايا كبو إيمان داران يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة أجر أو كس أجر تاواني نكر دبايا أو چون الله سبحانه وتعالى بيدالي بقرين وتوبيكي نصوح بكان خو إيمان داريش بشرة مروفة تاوان دكات بلام كتاواني كر زو بقرين توا وكو أو كسانا نبيا كوا روچون وكو أو كسانا نبيا كوا شو روش قناحا كان قناح لسر قناح قناح لسر قناح حتى وايلياتو دلكانيان رجبوا دلكانيان قفلي ليدراوا باوكو كسانا نبين زوبغرينوا بولاي الله سبحانه وتعالى توبوا إلى الله توبة نصوحة عزيزة كانم أوهم قيراني كوا ديت السرمان أوهم ظلم استمي كوا هيا أو أمتك واتوشي الزلت بوا هموي بهوي تاوان ويا بهوي قناح ويا جناح برامبر الله سبحانه وتعالى ذكرت جناح برامبر مروفكان ذكرت أبي إنسان بقريتوا طوبيكي نصح بكات جاركي تربة طواوتي أو طوبي بكاتو نقريتوا بوتاوانا كان يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا باشا كتوبة ما أنكر عزيزة كانم أويك الله سبحانه وتعالى بهوي أو توبة يوا الله لقنا أحكام ما نخوش به عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم إيمان دار دلي بهو خوشا كالله كي هي لقنا أحكام خوش دبيت الله كي هي غفورة قنا أحكام أصريتوا بويا بأميد مبن بهيوان مبن هر إنسانك چي تاوانكي كردوا ما دام مجال هيا درفت هيا باب قريتوا حتى اوانشي كوا كافرن بيدينن با اوانش بقرينوا داخلي اسلام بن هرچون الله سبحانه وتعالى داوي توبي نصح دكا لإيمان دار اواش داوا دكات لو كسانا ريقي هداية بقرن كفر وازل بينن اوي كوا شويني شيطان دكويت باب زياني درقي توبش كراوي بو اوانش باب قرينوا چونك او ريقايا كريقاي شيطان برو آقر ديباد برو نهامتي ديباد خوشي وبختوري لو ريقايا نية عزيزة كانم خوشي لودا كوا انسان اطاعي او خوايب كات كوا دروستي كردوا زور بأمكية زور شرمزارية كوا خوايك او كسي دروس كردوا بروات اطاعي شيطان كات بروا اطاعي كسيك بكات برا دين و شرف و عرض خوي بفروشت بو خلقاني كتر بابا خمانا بينوا با آقابين كتوبة ما انكرت عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم حمو ما انتاوان ما انهيا با أميدي أويك الله سبحانه وتعالى لو تاوانا نمان لو قناحا نمان خوش بيت أي دعائي كخواي قولا لو كس خوش بو خواهی گوره او کسی پاک کرده و بوی توبه پاک کردنه ویا او روحه آماده دکات او نفسه آماده دکات بو چو بو بهشت بله و یدخیلکم جنات تجری من تحت

يا الأنهار بينا بيشاي خوت أو دي من جوانا إما خو ما لنا كردستان دجين تماشا دكي دروي بوشوناني كوادي مني جواني هيا أو الربارة ديت أو آود ديت لو شاخوا لو تشيايوا داء بزيت دي منكي جوان أرين أما بهشتي سرزوية بلي أم كردستاني خومان كردستاني كي جوانا كردستاني كي خوشويستا بلي أم خلقانك بتاوان بقناح أنيو ناشريني بكن أو دي منانا أو من بيبشان داد كوا بهشتي كي الله سبحانه وتعالى داينا وبو عبدكاني بو متقيكان بو أواني كوا توبدكان بو أواني كوا خويان لم دنيايا باق دكان ولا تاوان كان تجري من تحتها ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله چی دیمنه کی جوانا خوش یستکانم خواهی گوره بی بشبان نکاد. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الله سبحانه وتعالى لو رجا پیغمبرکی شرمزار ناکا او ایمان داران شرمزار ناکا کوالا قل پیغمبر بون علیه الصلاة والسلام نا امتکی لسر بازکی پیغمبر بون علیه الصلاة والسلام شرمزار یان ناکا بیان خاتنا و آگری دوزخوا بلی عزیزکانم اوی رگی خواب گرید ثابت بی لسری لپینا او رگا حق جوانا بانگواز بکات صبر بگرید جانی خوی نفسي خوي باري خوي كاتي خوي حموي ببخشيت بأ الله سبحانه وتعالى لسر أو رقاش بمري والله قد خواي بروردقار أو كسان شرمزار ناكات. الله سبحانه وتعالى چون بيغمركي شرمزار دكات كوا دينكي خواي بجواني قياند بأمانته قياندي جهادي لبناء خواي بروردقار كد حق جهاده بلي اوانشي كوالا قليبون او صحابانا او تابعيانا لدواي اوان دواي حتى امسر دمي ايمش كواكو امال خلقيك هيا ظاهرين على الحق اوانا بردوام لسر حقا بيوش بوانا نادن اقر اهلي باطل بهزارها بمليارها كزبيت چونك الله سبحانه وتعالى دو رقاي داناوا دو دستهايا دو فريقيا فريق في الجنة أوش رقاكي عن ديارك الصراط المستقيمة وفريق في النار في السعير أوش رقاكي عن ديارك الرقاي شيطانة شنهار رقاي هي شيطان إنساني عاقل وجير أبيد براستي لسر صراط المستقيم بيد خوي بدور بقري للصراطي شيطان وأتباعي شيطان بلي أعز كانم أو أنا تماشادكي نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يعني بزانا أوانا لسر صراطا عزيزة كانم ألين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كالسر صراطكا أو نوريان لقلدايا إنجا داوادكا خوايا أو نورمان بطاوك وما خبهشتوا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا بما خبهشتوا لقنا أحكان ما خوش با بو أوي وكو أو منافقان النبين كوا لسر صراطك النور يعني چونك أوانا خوابا نامان دا أجنا ناو آقروا منافق كان دور روا كان في الدرك الأسفل من النار خواي قورا بنام أمداد إنك على كل شيء قدير خواي جان تو توانات بسرح مشتيكا هيا توانات هيا خواي جان كوا لسر صراطك وما خيتناء بهاشتوا توانات هيا يا الله لقنا أحكان ما خوش بيت غفوري رحيمي يا الله بلي عزيزة كانم تواكاري جيان براسي اويا انسان ككاتك توبة دكات ام توبية معناي نا اميدي نيا كإنسان نا اميد بي لخوي بلكو ام توبية واكات كواب انسان كتاواني كردوا بريار دادات
بریارێک دەدات کەوا خۆی پاکاتەوە بریارێک دەدات کەوا خۆی بە دوور بگرێت بریارێک دەدات کەوا پەشیمان بێتەوە چون ئەم عەبدا کە خوای گەورە خەڵقی کردووە تاوام کا بەرامبەر الله سبحانه و تعالی زۆر زۆر گرنگە ئازیزەکانم کەوا ئێمە بزانین ئەو ڕێگایانە چییە کە خوای گەورە ئەو ئیشانە چییە کە خوای گەورە پێی خۆشە پێی ڕازیە و ئەو ئیشانش کەوا پێی ناخۆشە ئەبێ ئێمە هەوڵ بدەین کە ئەو ئیشانە بکەین کە خوای گەورە پێی خۆشە هەوڵ بدەین خۆمان بە دوور بگرین لەو ئیشانەی کەوا پێی ناخۆشە بۆ نمونە ئەڵڵاه سوبحانه وتەعالی پێی خۆشە کە کاتێک ئینسان کارێک ئەنجام دەدات بە ئیخلاسەوە بە دڵسۆزیەوە ئەو کارە ئەنجام بدات بۆیە یعنی ئەو شتەی کەوا پێی خۆشە جێبەجێی بکات ئەو شتەشی کەوا پێی ناخۆشە خۆی بە دوور بگرێ لێی بۆ نمونە نوێژەکانمان با بە جوانی بیکەین نوێژ ئەڵڵاه سوبحانه وتەعالی پێی خۆشە کەوا ئەو عەبدا ئیقامەی نوێژ بکات نوێژەکانی بەڕێکوپێکی بکات بەڵێ ئازیزەکانم پێی خۆشە زەکات هەر کەسێک کەوا زەکاتی هەیە هەر کەسێک کەوا خوای گەورە سەروەت و سامانی پێ بەخشیوە کەوا مەرجەکانی زەکاتی تێدایە با زەکات بدات زەکات لە پارەکەی کەم ناکاتەوە بەخشین لە پارە کەم ناکاتەوە پارەکانتان ببەخشن خوای گەورە پێی خۆشە بە ڕۆژوبوون ڕۆژوبوونی ڕەمەزان و هەروەها ڕۆژوبوونی سنەتەکان با ئێمە ئەو شتانە خوای گەورە پێی خۆشە با ئەو شتانە بکەین کە کاتێک حەج دێت کەسەکە توانای هەیە حەج بکات با بچێت ئەو حەجە ئەبێتە مای ئەوەی کە ئەڵڵاه سوبحانه و تەعالی لە گوناحەکانی خۆش بێت کاری تر زۆرە لەوانە چاکەکردن لەگەڵ دایک و باوک ئەزیەتی دایک و باوک نەدەین چاکەیان لەگەڵا بکەین یارمەتیان بدەین دوعای خێریان بۆ بکەین کاریان بۆ ئاسان بکەین سەردانیان بکەین تەلەفونیان بۆ بکەین بەڵێ ئازیزەکانم زۆر زۆر گرنگە خاسەتەن لەم سەردەمەی کەوا خەڵک زیاتر خۆی مەشغوڵ کردووە بە مادیات سەیرەکەی لە ئیشوکارەکانە ڕوحیەتی تێدا نەماوە تەنانەت سەردانەکانیش ڕوحیەتی تێدا نەماوە با ئێمە بەخۆمانە بچینەوە با سیلەی ڕەحم جێبەجێ بکەین با جیهاد بکەین لە پێناو ئەڵڵاه سوبحانه و تەعالی با دیفاع لە مەظلوم بکەین با ئەمر بە چاکە بکەین نەهی لە خراپە بکەین بەڵێ ئازیزەکانم با ئێمە هەوڵ بدەین مامۆستایان بانخوازان ئیسلامخوازان هەموویان هەوڵی ئەوە بدەن کەوا ئەو ئیسلامە بڵاوکەنەوە ئەو خەڵکە ئامادە بێت کەوا تەطبیقی شەریعەت ئەگەر جێبەجێکرات بە دڵێکی فراوانە وەریگرێت وای لێ نێت کەوا حەز نەکات کەوا شەرعی خوای گەورە بەرپا بێت لە کۆمەڵگا با وای لێ نێت کەوا بە گوێی ئەلمانەکان بکرێت کە دین دنیا جا بکرێتەوە سیاسەت لە دین جیا بکرێتەوە دین لە دەوڵەت جیا بکرێتەوە ئازیزەکانم کە کاتێک ئێمە ئەڵێین موسڵمانین ئەبێ بەتەواتی جۆرالی فەرمانەکانی خوای پەروەردگار بین ئیش بە شەرعی خوای پەروەردگار بکەین بەڵێ خۆشویستەکانم پێویستیمان بە سەبرە بە خۆڕاگریە ڕاستە زوڵم و ستەم زۆرە هەندێ جار کە موسڵمانان لە قۆناغێکن هەروەکو چۆن پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو و سەلام 13 ساڵ لە تەمەنی بانگەوازیدا لە وەزعی ئیستیضعاف بووە توانای ئەوەی نەبووە کەوا ڕوبەڕووی مشرکەکانی قوڕەیش ببێتەوە سەبری گرتووە دەعوو بانگەوازی کردووە لەگەڵ سەبرگرتنیشا تەنازوری لە مەبادیئ نەکردووە تەنازوری لە عەقیدە نەکردووە سەبری گرتووە ئەزیەتیان داوە بەڵام ئامادە نەبووە بۆ یەک چرکەسات تەنازول بکات لە عەقیدە و لە تەوحیدی خوای پەروەردگار پێویستیمان بە سەبرە پێویستیمان بەوەیە کەوا دائیمەن ئامۆژگاری یەکتری بکەین لە حەق لەگەڵ حەقا بین ئەگەر حەقیش لەسەر خۆمان بوو ئەبێت دانی پیابرین و ئەعتراف بکەین و نابێت بەرژۆندی خۆمان هەر شتێکەوە لە بەرژۆندی خۆمانە وەری بگرین
و اوشی لبرجوندی خمانیه وری نگرین اگر حقیش بید. عزیز کانم ابی براستی او لیستش بزانین چیه کوا او کردوانه که الله سبحانه وتعالی پی رازینیه پی نخوشه بکرید لوانا شرک لعباداتا او زور زور خطره انسان هاو بش بريار بداد بو الله لعباداتا قورة ترينيان اويكوا انسان لحاكميتا لجورايليا شركي بو قرار بداد ان الحكم الا لله الا له الامر والخلق بلي تماشا دكي خلقك زور زور بلاي واسايا اسايا اسانا كوا تطبيقي غيري شرع خواي برودقاركا تطبيقي قانونك وضعي بكات بيش شرعي بخات رازي نبي بشرعك بلام رازية بقانونك وضعي كوا بيشواني شرع همو قانونك وضعي بيشواني شرع نيا او كوا بيشواني شرع نيا اساية كإنسان بيروي بكات بلام كبو بيشواني شرع نبيت بيروي بكات هرشي قانونك يشبيت بلام اوش اقريته بو فقه استطاعة انسان نتوانا يابد لا يكلف الله نفسا الا وسعها ام دينا بيبوش وازت يبقين ازا كانم ام دينا يما دينك وسطا دينك نيه كوا غلوي تيابي دينك نيه كوا افراط تيابي ودينك شنيه كوا تفريط تيابي نزور انسان تنبي نزور الشلبي دينك دينك وسطا هموشي بيان كراوا انسان خوي بدور بقريت بتهيبتي لم سردما كوا ربا سو زو زور بوا معاملات كان كوا ازاني سطا سط علماي رباني شارزا كفتوى داوا اتر بدوى فتوى كان مقر كوا للاي كوا بوت اسان بكا وبرواي ما مليب كي كوا ربا تيايا سوي تيايا فايدي تيايا اگر بزاني سطا سط كوا ربا تيايا وحرامة حرم الله الربا يعني خواي قورا حرامي كردوا أحل الله لكم البيعة خواي قورا بيع وشراء وعني حلال كردوا حرامي شكروا كوا الربا تيابي وبيع وشراء حرامي كردوا كوا زنا بكريت نابي أسان كاريبو زناج بكريت أبيد دا صلاة براستي أو شنانا قد غبكات كوا زنايتي أكريت بأشكرا والله تاوان باردبن والله قيران لدواي قيران ديت بو أوكو ملقايا اگر او توانانی که با اشکرا دکری و رگه پی بدرید بله کمالگه که مسلمان چون دبی که رگه پی بدرید شنانی که هبید زینایتی ها بکرید به شو بروش با اشکرا همو من توان برده بین ابی بخو من ابچین و بلام اوش اگر تو او توانه چون گورین او توانه اگر توانی من به دست اگر توانی من به زمان اگر توانی من با ضل اوش اضعف الايمان او حالتان دبيت انسان توشي دبيت كمن بيم نكرا بدز بيغورم بيم نكرا بزمان بيغورم بيم نكرا بلام كا بيم كرا واجب لسرم بيغورم او اخر مرحله كيتي كا بضل بيغورين او زينايك او بربلاو بوا زينا كانيش اتر براستي فاحشن جي داخا كوالا ناوكم والغي مسلمانان بوشي وازبيت هر کسیک لری خویا و هر کسیک کوا بر پرسیارتی که او زیاتر مسئول لگورینی او شنانو لنهیشتنی او شنانا و هروها پاری خواردنی پاری مالی یتیم نبید یعنی به هیچ پاسای کوا مالی هتیو بخورید و توانی تر اما نه کمی الله سبحانه وتعالی پینا خوشا تماشا دکی خلکانی که اون ضد دلیان رقه سزای دایکو باوکان ددن دایکو باوکان که بساله چون لمالکان یان دریان دکن بس بو اوی خانم رازی بی یان هند یجار بو اوی که او کرا بیزار بو حمو او چاکی دایکو باوکی لبیر چوا بو اوی ازعاجی نکن لکاتی که پیر بونا لمالکان دریان دکن این بن بو خانه او شونانه که و دابین کلاو بو او کسانی که بصالات چون و هر وها شهاده زور لمحکمه کان زور زوره
كابرا لپیناو پاریک ورگریت بو اوی قضیه کی به هر شوازیک به ام گندلی کوا استهیا ام پاره بوده دا او پاره بوده دا اگر لحسابی اوش به کوا شهاده کی زور بید شایتمانیک شایتیه کوا با درو بدرید براستی امانه هموی تاوانه تاوانی تر زور زوره لوانه تماشا دکی خلکی کوا داوینی پاکا تومی بوده کن خاصتن لم دنیا سوشیال میدیایا هر کسیک ببیه بلگیک کسیک لکه دارده کن و قذفی دکن براستی بوتانی بوده کن امانه هموی تاوانه ابه انسان مسلمان خوی بدور بگریه هیا تماشا دکی ازیتی دراوسیکی داده ازیتی مسلمانان داده بقصه کردن بدست امانه هموی لیستی که کوا خوای گوره پی نخوشه ابه انسانی مسلمان اگه در بیا ولی استکش دور و دریجه بیان کراوه لقرآن و لفرمودکانی پیغمبر علیه صلاة و سلام. عزیزکانم ببشیو از دین کتایی برنامه امرومانو و برنامه رامان لنیداکانی قرآن کوا کتا نداب لقرآن پیروز بابت کشی باسی توبه نصوحی کرد دواکارم لالله سبحانه وتعالی توبه نصوح من پیب بخشید دواکارم لالله سبحانه وتعالی لگناح کان من خوش بید اوانی که کردو مانا چبا اشکرا بیه بنی هینی بیه و اوی که بچوکا گوره خواه گوره لگناحی منو ایو دایکو باوکان من خوش بید خواه گوره لگناحی مسلمانان خوش بید خواه گوره همو من بخاطه بهشت و بهشتی برین و تجری من تحتی الانهار خواه پروردگار رزگار مامکا و بدور من بگرید لآگری دوزخ و صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

بردوامی لباس کردنی کرتی بیرو باوری اسلام دوینه لدرزی رابردو باسی او من کرد الله ایمی بو خلق کردو صفتی زانی من ایم بون من لسر زوی چیه هوکار چیه ایم لسر زوی زانی من او منگو خورو استیر و جیانی که فراهم هاتو بو چی هاتو و زانی من ایشی مروف چیه لسر زوی ده و براورد من کرد بیاسا دست کردو بیرو باورکانی تر که هیچ پیناسه اکیانی بو مروف لمشیانه ده مروف تو چیه کهید بو چویه سید بو چی هاتوید زانی من مروف و عبادت درست بو امان جه که گوره امرو اچی نسر اوی عبادت چیه ما هی العباده آیا پرستن هر او نویج و روشوی و امسوش دور رکوعانه یان پرستن زور لوا گورت را داخلی همو جیان مانده بید بابچی نسر پیناسی عبادت جاره و کسانانی پیشینی خو من بایان تعریف کردوین ده فرمی العباده اسم جامع لما يحبه الله ويرضى عبادت بریتیا لناویکی لخوگر که همو اوشتان لخوگره که الله پی خوش و لی رازیه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه لهمو گفتار و کردار یک مانده او کردار و گفتارانه ظاهر بن یا عملی قلبی بن باطن بن كالدعاء والصلاة والخشوع وغيرها وكبارانا ونويج وغير أوانش عبادت شم كيكي لخوغرة قرنقا وي إنسان أقاداري أو بيك أو كاراني بيها الأستيبك بعبادت همو جيان من عبادتها يوارهر همو منان من خواردو لسر سفرة پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي كل بيمينك بدست راس خو وكل مما يليك لبردم تو بخو سمي الله بسم الله اشكا اگر تو امصي خالو جي بجي كرت بيت بإخلاص وبو الله نان خوارنا كد عبادت فو هر يك يقل ايما كارو كاسبية كالش جاني دا اگر كاسبية كي حلال بو مالكي خود بينيتو بو منالا كانت بينيتو عبادتا هر يك يقل ايما مالوجنی پیک هناوه خیزانی پیک هناوه منالی خصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم دفرمیه وفي بضع احدكم صدقه دفرمیه او کستان که لگل خیزانی کو ابیته و جماعه کات شاکه و خیری بونسته و تیان ای پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم ایم شهوتی خو من بطاله کنوه فرموی اگر لخراپه لزینای بطاله کنوه بوتان بزینا و بتاوان نانوسته تیان بلای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمی اوتان بو بچاکه انسرید عبادت زور دا گرنده تبسمک فی وجه اخیک صدقه لبردر گای مزگود اسیت درو زرد خنی بو براکت اکی عبادتا یت مزگود دست اخیتنا و دست براکتا و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ده فرمید انسان لو كاتيا كدستي لنا ودستي براكي دايا تاواني لي هلا وريت ما دام لبر الله يا ما دام او براي خوي لبر الله خوش دويت او لقمي ايوارا لسا سفرك اخواردو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله هر نفقيك اي كيت كما بست في الله يا الا اجرت عليها إلا باداشت لسر وردقريتوا دفرمي حتى تجعل في امرأتك حتى أوتيكي خيت دمي خيزانتوا عبادة زور وردة همو كاركاني جياني ايما قريتوا أو دادئي هلا سيبارشيو خواردن داني لسر سفرك بو من علاكاني عبادتا يا رب من لبرتو ام بارشي وحازرك جلبو من علاكي اشوري لمالو جلبو بياوكي وتوكا يا رب لبرتو ايكم بوي باجر نسيت عبادتها نويج روجونيت كم كيك روجونيج عبادتك اني تدر ومان هم عبادته انسانه تواني جياني يك بارشبك بعبادت همو هنقا وكاني جياني كابو بلام جرينك اوي والله ده فرمي بمحمد فرمي صلى الله عليه وآله وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أقادار بي حرشيك أيكيت نوشتا
نسوكتا سربرينتا جيانتا مردنتا ارمتيدانتا خوشويستنتا بيكانينتا توخق لقل كردنتا دل خوش كرني برايك لله رب العالمين بود بچاكا نسريت بود بصدقاء نسريت لروشي قيامتا اواكر دوي اعمال تكيدو ودفتري اعمال تكيدو بريتي لصدقاء بريتي لخير بريتي لشاكا بريتي لزردخنا ببراكت دل خوش كرني مسلمانك يارمتيداني مسلمانك ازار لسر هلقرتني مسلمانك كابو عبادة شم كيكي قورية بلام قورية عبادة كانيشن وكفر زكان الله سبحانه وتعالى لحديث قدسي لا كإمام بخاري روايتي كردوة دفرميه الله دفرميه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي بند كم بول باج لي من سيك بيته وك أي فرض النسري كردو جارج جيب جيكا أجا السنة كان ما انكرت أجر أو شاك ما انكر وما لديك الله خوشي أبين أسر وآسمان كانوا كابو كم كعبادة مهم وامشوا حالي بو بين كم كعبادة هم مجاني إيه ما قريتوا هم مك كاسبي ومن على كت أكي جليب ومن على كت أكري جوتي بيلا ومن على كت أكري لدو من على ضلي من على كت من على كي خوتة خوشي أكيد الله بود بفاداش تنسي ماذا من يتد بو الله يا رب من أو من عالم جوركرت وهم هي خدمة إسلامي بيبكم لسر باكي پروردم كدو لسر دينداري يا رب تو اقاداري لقميك حرام نكردو تدمي ام هوي خزمتي دينكتك ام هوي لكو ملقادا بدستيكي خير بي دستيكي باق بي دستيكي جوان بي يارمتي داري همو چاك و چاك كاران بي او كاتت تو اجر دستكويت كابو ايمي مسلمان اتوانين ك همو جيان ما نكين بعبادت همو جولكان ما نكين بعبادت لقيامتي شا هموش نسلاو بوت همو يتشاكي همو يلا بهشتا بي برز بيتو همو يلا الله خوش ويست بيت بلان چونيت يكيتي لعادت داري كين بخين عبادتو لتراث بما نو داري خين بخين عبادتو ايما قولتني مصيبت بسر ايما داهات وأويك عبادت وعادت ما نتيكال كردوا امشت اني باس ما انكرنا انا خوي نيجا خوي نيجا كي بي كني بدن براكه تو يارمتي كسي غدي يارمتي دراوسك حمود كبع عبادت لعادت دريكا للرياش فريده ام ديو تواو انساني مسلمان بو يلا كسك اوروبي كي تناو اسلام او شوك بدراسته ودي جوانتر اسلام ولا قريت بو شوك خوينديو اتيوا قناعتي بو دروس بكما دينك حقا ابي شويني كويت بلام دينك تراث بي بمانهو بيت غلط ما بيكات راسي ام بونيش راسي ارمتي براكيدا همو مانان ما خواردو ايوارا بلام ما تواني بكين بعبادت اجن ما كرت بيت همو ما نجلبو من على كما انا كريم همو ما خزمتي خيزان ما انا كين خيزان ايش ما ايوارا سفر ما بودا اخات بلام اگر بكي بعبادت تو اگر تيكيك بو خيزان تكيك بدميو سيري اسمانك يا رب لبرتو ريزي لي اقرم لبرتو خوشم ابي لبر وي لب تو فرمانت پیکردوم که چاک کارم لگل خیزانم خواه یا رب بوی من بوی چاکم زبزانت چوی همون دنسر عبادت و چاک کاری لروج قیامتا پیستر فراز بین دعوکارین لالله سبحانه وتعالی عقیبت خیر من که شوانی قدر من بنسیب که یا رب لخیر و برکتی ام شوانه در من نکیت گردن من آزاد که لدوزخ یا رب لدائکو باوک من خوش بی شفای نخوشی مسلمان هم دی یا رب بارانی برحمت من مبارینی یا رب العالمین یا الله بارانی برحمت من مبارینی یا رب دشتو درمان بو پاراو کیت یا رب العالمین شفای نخوشی مسلمان هم دی بتواتی اوانی که نخوشی سرطان و نخوشی نارحت یکانی انه یا رب آزاری انه سر کم که ایوا هر مالک یه شیطی دی یا ربی آشتی خیط مالک ایوا هجر مردی کشان هی یا رب آشتی خیت مالی آنوا هر کره کی گنج هر کچه کی گنج زواجی نکردو یا رب وی آسان کیت یا ربی داوینی کروک شکان من پاریز یا رب العالمین یا رب داوینی خو من پاریزی داوینی خیزانکان من پاریز یا رب العالمین یا رب لسر اسلام ما امرینی لسر اسلام ما انجین یا رب العالمین یا رب لکات یکاب ما امرینی که خود لی من رازیت يا رب لشوين يكاب ما امرینی که خود بيت خوش يا رب العالمین آمین آمین اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيدا دخوينت ذكركاني خوتن دست

سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: أكبر
1: سبحان الله سيو سيجار الحمد لله سيو سيجار والله أكبر سيو توارجار هركسيك كاتك كبيت بو سر جيگاكي أما بخوينت باشتر بوي لخزمتكار بيوستي بخزمتكار نابت

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنكبود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ولا هم هنا كان يخوش ذي قلبه عندي الدرياء وكفى كان يشبه لها مستيق رئيس الزبيدة

بما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر

تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

0: بو شارزابون لا ايني بيروزي اسلام با هميشه ميلي راديوكا لسر شبولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم